0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
3: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة هيشجع ناس كتير، لأنه هيتكلم عن مرحلة أو مراحل في حياتنا لازم نمر بيها كلنا. عنواننا النهاردة نجاح من قلب الفشل. وطالما هنتكلم النهاردة عن النجاح بالرغم من الفشل، فاخترنا لكم شخصية عظيمة كان ليها تأثير كبير جدا في المجتمع الأمريكي. الشخصية دي كان اسمها إبراهام لينكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالطبع من أهم وأعظم رؤسائها على الإطلاق. قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية وانفصلت 11 ولاية، وأعلنوا أنهم هيكونوا لوحديهم منفصلين عن الرئاسة الأمريكية، لكن لينكولن قدر أنه ينتصر عليهم ويرجعهم تحت سلطته من تاني. مش بس كده كمان، لكن هو كان صاحب قرار مهم جدا في التاريخ الأمريكي سنة 1863 ميلاديا، هو إلغاء تجارة العبيد وتحريرهم. ونتيجة السببين دول يعتبر إبراهام مؤسس أمريكا المعاصرة والمؤسس الثاني للولايات المتحدة، لدرجة أنه ليه تمثال كبير في واشنطن قدام مقر الكونجرس منقوش تحتيها بعض من كلماته وخطاباته وقراراته. لكن لما نيجي ندرس حياة الشخصية العظيمة اللي بنتكلم عنها، هنتعلم منها دروس في الحياة كتير، رغم أن حياته رحلة من الأزمات اللي ملهاش حصر. علشان كده هحكي لكم بسرعة تاريخ حياته. ولد إبراهام لينكولن في 12 فبراير سنة 1809 ميلادية في ولاية كنتاكي الأمريكية، لأبه بيشتغل نجار بسيط وأمه بسيطة برضو، كانوا عايشين في كوخ بسيط في أحد المزارع. ماتت أمه وهو سنه 9 سنين، واتجوز أبوه من أرملة شابة اسمها سارة بوش، وكان عندها ولد وبنتين، وكانت سارة زوجة فاضلة تقية، كانت بتحب ربنا، وكان عندها مكتبة صغيرة بس كانت مليانة بكتب سمينة جدا وعظيمة. ولأنها كانت زوجة مؤمنة وبتحب الرب والكتاب المقدس وتقية، لما شافت إبراهام اللي هو طبعا ابن زوجها بيحب القراية بقت تشجعه كتير، وتقعد تقرأ معاه وتناقشه في الأدب والشعر، وكمان غرست فيه حب الإله والكتاب المقدس والخير والمساواة وحب الغير. بالرغم من ذكائه العجيب وثقافته العالية، إلا أنه مقدرش يكمل تعليمه بسبب الظروف المادية، واشتغل في أحد المزارع علشان يساعد أسرته الفقيرة. لكن حتى في وقت شغله كان مواظب على القراية، وقراية كمان أصعب الكتب وأعظمها، لدرجة أنه في سنة 1837 ميلاديا وبعد أن علم نفسه مبادئ القانون الإنجليزي الأمريكي، دخل إبراهام نقابة المحامين وافتتح مكتب للمحاماة مع واحد صاحبه، وأصبح محامي ناجح على مستوى ولاية إلينوي. لكن الغريبة أن في حياة الرجل ده كتير من محطات الفشل، ولكن كان نهايتها النجاح. ففي سنة 1831 ميلادية كان عمره 22 سنة، فشل في الأعمال الحرة اللي ابتداها في سنة 1834 ميلادية، وكان عمره 25 سنة، فشل مرة تانية في عمل. سنة 1835 كان عمره 26 سنة، ماتت مراته وأصيب بصدمة عصبية. وفي سنة 1842 ميلاديا كان عمره 31 سنة، خسر في انتخابات الكونجرس، وكمان خسرها مرة تانية سنة 1847. وفي سنة 1855 كان عمره 46 سنة، خسر سباق الفوز بلقب سيناتور. وفي سنة 1856 خاض انتخابات نائب الرئيس وبرضه فشل فيها. لكن في سنة 1858 فشل مرة تانية في انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري. لكن العجيب انه في سنة 1860 ميلاديا وبعد ما وصل عمره 51 سنة، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا قديه في حلقتنا النهاردة في حياة الراجل ده صعوبات كتير مرت بيه وأزمات كان ممكن تحنيه، لكن كان عنده قرار أنه ينجح، أنه يكون إنسان ناجح، أنه يكون كان عنده حلم أنه يكون رئيس للولايات المتحدة، وتحقق في سن 51 سنة. وبقي فعلا رئيس الولايات المتحدة. عشان كده درسنا النهاردة: لا تفشل، لا تستسلم، وقول معايا: عمري ما هفشل، عمري ما هفشل، طول ما ايديك يا رب سنداني، طول ما انت في قلبي وماسك بيميني، عمري ما هفشل لان انا واثق فيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحبر الباهت أفضل من أقوى ذاكرة. هل هبطت عليك فكرة عبقرية؟ أسرع واكتبها على الورق قبل أن تنساها. حتى ولو كتبتها بحبر باهت اللون فهو أفضل من أن تعتمد على ذاكرتك.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معنا ضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس وبنسأل يا ترى دي حقيقة ولا أسطورة، وما زلنا مكملين في قصة نوح.
1: هنسميها أحداث
0: نوح أو أحداث طوفان
1: نوح.
0: دكتور ناجي، سؤال النهاردة هو المية اللي غرقت الأرض دي كلها لدرجة إنها كمان فاقت أعلى الجبال بتقريبا 7 متر، جت إزاي؟
1: في كان مصدرين للمية، كان في مطرة نهارا وليلا، اتفتحت قوى السماوات، وده تعبير بيوضح إن ما كانش شوية مطرة في يوم شتاء مطير في بلد ما. دي كانت كمية مياه كتيرة جدا، جت 40 يوم و40 ليلة. لكن كان في مصدر تاني للمية، وهو إن ينابيع الغمر العظيم اتفتحت من تحت، ودي المياه اللي هي يسموها subterranean water، يعني المياه اللي موجودة تحت القشرة الأرضية. ودي كمية مياه كبيرة قوي، فالمياه دي لما طلعت كسرت القشرة الأرضية اللي هي التكتونيك بليتس دي، وطلعت المياه دي وتعالت المياه. لما نقرأ في تكوين أصحاح 7 إنه تعالت المياه لمدة 150 يوم، فالطوفان ما كانش بس 40 يوم، ده 40 يوم و40 ليلة دول المطرة. وبعدين 150 يوم المية عمالة تطلع من تحت الأرض
0: بعد الأربعين يوم ولا خلال الأربعين؟
1: خلال الأربعين يوم، يعني خلال الأربعين يوم كان في المطرة اللي بتنزل، وكان في ينابيع الغمر العظيم اللي اتفتحت، واستمرت تعالت المياه ارتفاعا متواليا لمدة 150 يوم، وخدت حوالي 150 يوم تاني عشان تجف. وبعدين الأرض كانت طرية، فما طلعش نوح من الفلك على طول، استنى أمر الرب. فالمدة الزمنية اللي قضاها نوح وعائلته والحيوانات والطيور في الفلك كانت 371 يوم، يعني أكتر من سنة. عشان كده في تأثيرات جيولوجية على الموضوع. لكن أرجع لسؤالك يا هايدي، سؤالك بيقول المية جت منين وراحت فين
0: بالزبط؟
1: المية اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية دلوقتي حوالي 70% من حجم الكرة الأرضية مية.
0: بالزبط كده، هي أكتر من الأرض الجافة،
1: أكتر من الأرض الجافة كتير. وإحنا بنعتقد أنه أعالي الجبال قبل الطوفان ما كانتش عالية قوي، لأن مثلا جبال الهيمالايا عبارة عن التكتونيك بليت بتاع الأريبيا، بتاع الجزيرة العربية وبتاع الهند. فما بيخبطوا في بعض بيرتفع الجبل. فدي تفاعلات حصلت بعد الطوفان، فبنعتقد أن أعلى الجبال ما كانتش بالارتفاعات اللي احنا شايفينها دلوقتي ما بعد الطوفان.
0: كتقل شوية.
1: أن المية تغطي أعالي الجبال، يعني لازم معناه أنه طوفان عالمي. ليه؟ لأن المية ما تقدرش تغطي أعلى جبل وجبل تاني جنبيه واطي ما يتغطاش، لأن المية بتجد مستواها.
0: بالضبط.
1: فاكرين في تجربة اسمها الأواني المستطرقة، لو حطيت مية في أنبوبة وصلت الأنبوبة دي بأنابيب تاني، المية بتنزل من الأنبوبة اللي فيها مية كتير للأنابيب الصغيرة لحد ما ياخدوا مستوى واحد.
0: أيوة.
1: ده برضو في أعالي الجبال، عشان تتغطى لازم تغطي كل أعالي الجبال، فمعنى كده أنه طوفان عالمي. راحت فين المية؟ جزء منها تبخر، وجزء تاني الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فلما انخفضت الوديان مثلت قاع المحيطات العميق، فنزلت المية فيها، ودي المية اللي بتكون 70% من حجم المية الحالي.
0: معنى كده إنه بداية الخلق البحور والمحيطات مش هي دي اللي موجودة دلوقتي؟
1: لا، اتغيرت طبعا. لما نقرأ في الخلق في اليوم الثالث، لما الرب أمر اليابسة أن تظهر، ومجتمع المياه دعاه بحارا.
0: بالضبط.
1: تمام؟ فده مجتمع المياه. لكن لما تكونت القارات في أثناء الطوفان وما بعد الطوفان، تكونت المحيطات اللي احنا بنعرفها دلوقتي، المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي وخلافه.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على الحوار القيم ده.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول الخلق قصة حقيقية ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال، وكمان منتظرين أسئلتكم، ونحب قوي قوي نسمع أي انتقاد خاص بالكلام اللي قلناه النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا.

من حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة، بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
9: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
10: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
11: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
12: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
9: يخافون عليكم.
8: مما؟ من التدين؟
9: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أقلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
8: هذا ما نصب إليه.
10: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
11: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
12: يقبلون انصرافنا إلى الدين مادام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
9: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
12: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
11: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
10: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
9: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
11: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
9: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله، بل حتى مجرد التفكير بوجود الله، حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع، ووباء معد من أشد الأنواع خطرا. ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر. الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
1: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعا، نحن نعبده.
3: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجا عنده؟
2: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال، ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
1: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
3: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
2: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة، فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا، ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحوتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة، سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم،
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعيدك يا عم قاسم.
2: يا عم قاسم،
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لماذا تنبأ يعقوب ليساكر في تكوين 49:15 أنه أحنى كتفه للحمل وصار عبدا للجزية، بينما تنبأ له موسى في تثنية 33:18-19 بالفرح في خيامه والاغتراف من فيض البحار والذخائر المطمورة في الرمال؟
2: لقد كان يعقوب يرى بروح النبوة مستقبل سبط يساكر الغني بالثروات البحرية والمعدنية، وكيف سيهاجمه الملك الأشوري تغلاث فلاسر فيخضع لاستعماره بدون مقاومة، فيصير كالحمار الرابط بين الحظائر الذي يحني كتفه للحمل. أما موسى فقد رأى بروح النبوة خيرات أرض سبط يساكر التي ستجعله يتراخى ويستريح.

0: يقول تكوين 50:13 عن يعقوب أبي الأصباط إنه لما مات حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة. ويقول يشوع 24:32 وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. ويقول أعمال الرسل 7:15 و16 فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وهذه آيات متناقضة، فيقول سفر التكوين إن يعقوب دفن في المقبرة التي اشتراها إبراهيم من عفرون الحثي، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب دفن في شكيم، ويقول سفر يشوع إن يوسف دفن في الأرض التي اشتراها يعقوب في شكيم، بينما يقول سفر الأعمال إن بني يعقوب الذين منهم يوسف ويدعوهم آباءنا دفنوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور أبي شكيم.
1: لا يقول سفر الأعمال 7:15 و16 إن يعقوب من الذين دفنوا في شكيم، ولا يذكر اسمه بصريح اللفظ، فالمقصود بهذه العبارة دفن بني يعقوب. ويمكننا أن نفهم شرح سفر الأعمال هكذا: نزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، وهؤلاء الآباء نقلوا إلى شكيم، فيكون أن الذين دفنوا في شكيم هم بنو يعقوب. ويقول تقليد يهودي إن إخوة يوسف دفنوا في شكيم حيث دفن هو أيضا، وليس هناك ما يحمل على رفض هذا التقليد. ويقول سفر يشوع إن المكان الذي دفن فيه يوسف في شكيم اشتراه يعقوب، بينما يقول استفانوس في سفر الأعمال إن إبراهيم هو الذي اشترى هذا المكان. الاحتمال المنطقي أن إبراهيم لما جاء إلى كنعان اشترى قطعة أرض من حمور أبي شكيم ليقيم فيها مذبحا، ثم ارتحل إلى أماكن أخرى، فاحتل قطعة الأرض هذه أصحابها الأولون وأولادهم من بعدهم. بعد هذا بنحو 100 سنة جاء يعقوب إلى هذا الإقليم واستعاد نفس قطعة الأرض ودفع ثمنها واستعادها. صحيح أن العهد القديم لا يذكر أن إبراهيم اشترى قطعة أرض في شكيم، لكن من المحتمل أن يكون استفانوس قد علم أمرا كهذا إما عن طريق التقليد أو عن طريق الوحي المباشر من الله. وهناك احتمال أن يعقوب بعدما دفن في حقل المكفيلة مع جده إبراهيم نقله أولاده إلى شكيم.
0: جاء في خروج 1:15 أن فرعون أمر القابلتين شفرة وفوعة أن تقتل الأولاد الذين تلدهم نساء بني إسرائيل، مما يدل على أن النساء الإسرائيليات قليلات العدد. يكفي الأمر أن تقتل أولادهن قابلتان، ولكن يظهر من خروج 12:37 أن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصر كان 600,000 رجل. ومن إحصاء بني إسرائيل في سفر العدد الأصحاحات 4 يمكن أن نستنتج أن عدد بني إسرائيل كان نحو 2,000,000.
1: لابد أن فرعون تحدث مع قابلتين 2 فقط، لأنهما كانتا قائدتين لسائر القابلات، وقد كان المجتمع المصري بالغ التنظيم وحسن الإدارة، وكانت الحكومة تشرف على نشاطات البلاد، فلم يكن فرعون محتاجا لأن يخاطب كل القابلات.

0: قال خروج 1:17 إن القابلتين المصريتين لم تطيع فرعون فأحسن الله إليهما، ولكن هذا يناقض ما جاء في الجامعة 8:2 ورومية 13:1-5 حيث نرى حض الكتاب المقدس على ضرورة طاعة الملك. ويقول خروج 1:18-20 إن القابلتين المصريتين كذبتا على فرعون، مع أن الله في خروج 20:16 يمنع شهادة الزور.
1: الآيات الكتابية التي تحض على طاعة أصحاب السلطة تتحدث عن الحكومات التي تحض على الفضيلة وتعاقب فاعل الشر. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس كما جاء في أعمال 5:29. فعندما يدعو الحاكم للشر والظلم يجب أن نعصاه، فلا طاعة في معصية، كما فعل شدرخ وميشخ وعبدناغو في سفر دانيال، وكما فعل بطرس ويوحنا كما جاء في سفر الأعمال. هذا ما فعلته القابلتان. ولا يوجد في سفر الخروج ما يدل على أن القابلتين كانتا كاذبتين، وقد قبل فرعون شرحهما للموقف. وفي حالة كذبهما تكونان قد اختارتا الكذب بديلا عن القتل، فاختارتا أهون الشرين اللذين كانتا مجبرتين عليه.

0: يقول خروج 2:14 و15 و4:19 وأعمال 7:29 أن موسى خاف من فرعون بعد أن قتل المصري، بينما تقول رسالة العبرانيين 11:27 إن موسى ترك مصر غير خائف.
1: لا تناقض، لقد خاف موسى من فرعون في مطلع الأمر، لكنه عندما راجع نفسه ووضع ثقته في إلهه انتهى خوفه وملكت الشجاعة قلبه.

0: يقول خروج 2:16 و21 إن موسى تزوج من مديانية، ولكن سفر العدد 12:1 يقول إنه تزوج كوشية من الحبشة.
1: تزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان لما كان في نحو 40 من عمره. في عمر 90 تقريبا تزوج الكوشية. ربما كانت صفورة قد ماتت. ينقسم عمر موسى إلى 43 من السنين بحسب ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح 7 في الآيتين 23 و30. 40 سنة في مصر، 40 في مديان، و40 يقود الخروج من مصر. تزوج صفورة بعد ترك مصر، وتزوج الكوشية خلال 40 الثالثة.
0: يقول خروج 2:18 إن اسم حمي موسى كان رعوئيل، وفي خروج 3:1 يقول إن اسمه يثرون، بينما يقول في قضاة 4:11 إن اسمه حوباب.
1: حمل حمو موسى اسم رعوئيل بمعنى خليل الله، ولقب يثرون بمعنى صاحب الفضيلة. أما حوباب فهو ابن رعوئيل وليس رعوئيل كما قال المعترض. الكلمة المترجمة حمي في قضاة 4:11 يمكن ترجمتها نسيبه أو صهره، لأنها تعني في لغتها الأصلية قرابة عن طريق الزواج.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله طالع الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب

أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة. معك أنا زينب على راديو سيلافي. من بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت على الله وشفنا هل الله موجود، في هذه الحلقة غادي نعرفوا شكون هو الله. غادي نعرفوا واحدة من أهم صفات الله، أو بالأحرى شخصية الله. دراسة شخصية الله من المواضيع الأساسية والهامة اللي كنبنيو عليها الإيمان ديالنا، باش نتعلمو كيفاش نقدروا نحيو مع الله حياة

شركات صحيحة وناضجة ورائعة. هذه الحلقة هي محاولة للنظر إلى الشمس الساطعة المنيرة باش نعرفوا ونفهموا مجد وجلال الله. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على أهمية معرفة الله وطرق معرفته وطبيعة الشخصية دياله. هذه الحلقة غادي تكشف لنا مقدار التشوه وعدم الفهم والتضارب الساكن في الأعماق ديال العقول ديالنا والقلوب ديالنا على شخص الله. كل هذا وأكثر غنعرفوه من بعد الفاصل. ناخذ ترنيمة ونرجعوا لكم، بقوا معنا.

0: زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم هي عن صفات الله. أحسن طريقة باش نتعرفوا على الله هي أننا نخليوه هو يهضر على نفسه. داكشي علاش إلا بغينا نعرفوا على الله ونقربوا من الذات الإلهية خاصنا نسمعوه. لكن للأسف الشديد دائما كنقربوا من الله وحنا كيصحابنا باللي حنا رحنا كنعرفوه، وكأننا عرفنا وفهمنا كل جوانب الذات الإلهية، غير مدركين بأننا محدودين في الفكر ديالنا، وأننا مهما عرفنا على الله فكاين أشياء بزاف وحدة أخرى مازال نقدروا نعرفوها، لأن الله غير محدود، يملأ السماء وسماء السماوات. في هذه الحلقة غادي نتناولوا العديد من الآيات الكتابية باش نعطيو لله فرصة أنه يكلمنا عن نفسه. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر صلى هذه الصلاة وقال: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. موسى قبل من كل شيء خاطب الله وطلب من الله قبل ما يطلب من أي حد تاني أنه يعرفه. إذن أنا قبل من كل شيء عزيزي المستمع كنقول لك أنه أنت في حال موسى تقدر تطلب من الله أنه هو يكشف لك عن نفسه. ما تقولش واش الله غيسمعني، واش الله غيهتم بيا، واش الله أصلا عنده وقت ليا. الله كيقول لك كيف ما قال في الكلمة دياله: كما كنت مع موسى أكون معك. إذن أول معلم على الله شكون هو؟ أول معلم على الله هو الله نفسه. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا.

لو نفسك تسمع حاجة تغير مودك وتشجعك مش بس كده، لكن كمان لو عايز تحسن الإنجليش بتاعك. أما بقى لو عايز تشارك بحاجة شغلك ومحتاج حد يسمعك وكمان تختبر كلمة الله من خلال أسئلة فيها تحدي وتفكير، انتظرونا ابتداء من يوم 1 مايو يوميا ما عدا السبت والحد، وبرنامج دي برايتنر مع فريد أيوب على الهواء مباشرة الساعة 14 بتوقيت GMT. وتقدروا تتواصلوا مباشرة مع فريد أيوب من خلال واتساب، فايبر، والتانجو على الرقم +1 50 5 486 2972.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا هذا النهار هي عن صفات الله. أهم صفة كيعلمها لنا الكتاب المقدس هي أنه الله محبة. شنو كتعني الله محبة؟ كتعني أنه أكثر من كونه إله محب، هو إله كيمارس فعل الحب، لكن هو المحبة كلها، والحب كله كيتمثل في هذا الإله. واش الله كيبغيك بشروط؟ أنا كنقول لك لا، الله كيبغيك محبة غير مشروطة. أنا غنشرح لك. تخيل معايا عزيزي المستمع أنه أنا وياك كنتعاملوا مع بعضياتنا، فاش كتكون أنا مزيانة معك أنت كتكون كتبغيني، لكن فاش أنا كندير لك حاجة خايبة ما كتبقاش تبغيني، كنعاود نعاملك زوين كترجع تبغيني، كنعاملك خايب ما كتبقاش تبغيني. هذه محبة مشروطة، الشروط ديالها هي تعاملاتي معك. لكن الله كيبغيك محبة غير مشروطة، يعني الخط ديال المحبة الإلهية كيكون ماشي بشكل مستقيم، وانت سواء بعدتي أو قربتي، غلطتي أو ما غلطتيش، مشيتي في البر أو مشيتي في الخطية، الله كيبقى يبغيك بشكل مستقيم، أي الخط نتاع المحبة ديالو عمرو ما كينزل. إذن الله محبة، كيبغيك محبة غير مشروطة، وكيبغيك محبة غير محدودة. الكلمة ديال الله في الكتاب المقدس كتقول محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. البعض منا يقدر يقول أنا كنغلط، أنا كنعصى الله، أنا كنمشي في طريق بعيد عليه، أنا كنمارس الخطية، وأكيد الله مخليني باش يجمع لي هاد الشي كامل ويعاقبني مرة واحدة. أنا كنقول لك أنه الله كيترأف عليك وكيتسنى عليك ومطول البال ديالو عليك، فقط لأنه كيبغيك، فقط من الرحمة ديالو بيك، وهذا الرحمة ناتجة على المحبة. الله ما غاديش يبغيك قل فاش انت تغلط، ما غاديش يبغيك قل إلى بعدتي منه، ما غاديش يبغيك قل فاش انت تكون ما كتبغيهش. الله كيبغيك حب لا متناهي، حب أبدي، وحب غير مشروط وغير متغير. هاد المحبة ديال الله واش خصها تدفعني أني نتهاون في الخطية؟ بالعكس، المحبة ديال الله خصها تكون دافع كبير ليا أني نبعد على الخطية ونبعد على أي حاجة ممكن تحزن قلب الله، لأنه مكتوب القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. المحبة الإلهية اللي شفتها ما خصهاش تشجعني أني نمشي في الخطية، بالعكس، لأنه هذا الإله كيبغيني أنا غادي نبعد على الخطية، لأني أنا كنبغيه، وخصني نعرف بلي أنا خاصني نعيش في قداسة، لأنه الكلمة كيف ما شفنا كتقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم من بعد، تسنونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب ببرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على صفات الله. كيف ما شفنا قبل الفاصل، صفة من الصفات الأساسية في الله هي المحبة. الله محبة، شفنا أنه محبة الله غير مشروطة، وأنه كيبغيك في كل ظروفك حتى وانت خاطئ. اللي غنعرفوه هو أنه الله فاش كيسامحك على الخطية ديالك، ماشي غير كيسامحك لكنه كينساها لك. هو بداته كيقول في سفر إشعياء في الكتاب المقدس: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. يعني الله ملي كيسامحك على واحد الخطية، ماشي غير كيسامحك وكيبقى عاقل عليها، باش كل مرة يقول لك راني ديجا سمحت لك، راني ديجا غفرت لك، ولكن راه عقل لك عليها. لا، الله كيسامحك على الخطية وكيمسحها، الله كينسالك الخطية ديالك. مكتوب في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراته، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويطرح في البحر جميع خطاياك. ربك عظيم، ربك عظيم. إذن شنو هو السبب اللي يخلي الله يدير هاد الشي كامل؟ واش كاين شي مبرر يخلي الله يعملني أنا كإنسان خاطئ هكذا؟ كاين، المحبة. غادي ناخذ فاصل قصير، تسنونا ما تمشيوش.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لافي، وحلقتنا اليوم عن أهم صفة في صفات الله وهي المحبة. الله محبة، كيهتم بيك بكل تفاصيلك حتى لو كنتي بعيدة إليه، حتى لو كنتي شايف نفسك غير مستحق. هنا كتقلب الموازين البشرية، وبدل ما تولي كطيع الله باش يبغيك، كتولي كطيع الله لأنه كيبغيك، هو ديجا كيبغيك. طاعة هنا كتولي رد فعل طبيعي للفعل الإلهي الغير مشروط الغير مقترن بعمل أو بفرض، اللي هو الحب. كلمة الله كتأكد وكتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المستمع، صلي أن الله يفتح عينيك عليه اليوم، صلي أنه ينور الذهن ديالك لكي ما تدرك المحبة دياله ليك، باش تعرف الحب دياله ليك، وباش تفهم أنه يفوق كل تصور وكل واقع، باش تعرف أنه محبة الله مرتفعة أكثر من ارتفاع السماوات. عزيزي المستمع، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هدرنا فيها على محبة الله، ولا جينا نهضروا ما غاديش يكفينا الوقت، ما غاديش نقدروا نوصفوا محبة الله. لكن هناك إعلان كامل عن محبة الله، وهو يسوع المسيح اللي غادي نتكلموا عليه في الحلقة الجاية. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها مرة أخرى على ساوند كلاود سي لافي غاديو، تقدر تواصل معنا عبر الفيسبوك لاباج ديالنا سي لافي غاديو، بار إيميل cn@radioclv.org، سيت ويب www.radioclv.org. أنا متواجدة كذلك في واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. تحياتي لكم، أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سي لافي، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: يا رب كنرفع بين يديك المغرب بلادنا، الرحمة ديالك في اسم يسوع، ارحمنا واشفي الأرض. وهذه الفرصة هذه للناس خايفين ومرعوبين، يا رب خليها فرصة الناس تفكر فيك والناس ترجع ليك وتعرف أنك أنت وحدك الذي لا يتغير. كل حاجة في هذا العالم تتغير، ما كاين حتى حاجة ممكن الواحد يعول عليها ويعرف أنه ممكن يتاكل عليها ويستند عليها. أنت وحدك إلهنا الحي الذي لا تتغير، فخلي هذه الفرصة فرصة رجوع، فرصة ديال التوبة، فرصة ديال التفكير فيك والالتصاق بك يا إلهنا الحي. اشفي أرضنا، ارحمنا يا إلهنا باسم الرب يسوع.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. هتكلم معاكم عن ترتيب طبق السلطه. هتلاقي في ناس بتحب تنظمه وترتبه بدقه متناهيه يعني وتشك فيه براحتها. في ناس تاني بتحب كده ايه البساطه بقى وتحط الخضار على بعضه كده وتخلطهم. ده هي بتكتفي وحاسه ان الشكل واللون ده كفايه خالص انه هيدي شكل حلو على السفره. والكلام ده برضو بينطبق على سلطة الفاكهة. نفس الكلام اللي قلناه على سلطة الخضروات هينطبق على سلطة الفاكهة. يعني بتكون برضو متجانسة في ألوانها وتكون أحجامها متقاربة لبعضها ويكون طبق شكله حلو كده ويفتح النفس. يعني يا جماعة السلطة مش بتتاكل بالمعلقة، بتتاكل بالشوكة والسكينة. اوكي بنات، خلينا نرجع لموضوعنا لان انا طولت معاكم قوي في موضوع السلطة ده، موضوعنا الأساسي طبعا اللي احنا نسيناه خالص دلوقتي وهو ترتيب السفر او ازاي ارتب سفرتي باحتراف وكل تمكن. في وقتنا الحالي بقى شكل الاكل وطريقه التقديم ليه دور كبير خالص علينا. الناس زمان طبعا كان كل همها ان الاكل يكون طعمه حلو وان يكون مليان بالدهون ومليان باللحوم والحاجات دي كلها، لكن دلوقتي اهم حاجه عندنا شكل السفره ايه وترتيب السفره ماشي ازاي. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الحاجات دي كلها ليها تاثير على الناس المعزومه. شكل سفرتي لما يبقى منسق ومرتب ده بيأثر على الناس اللي بتيجي تاكل، لان زي ما بيقولوا كده الناس بتاكل بعينيها الاول قبل ما بتاكل ببقها. وطبعا الكلام ده بينطبق على الناس اللي هتاكل سواء كانوا ضيوف او كانوا من اهل البيت يعني اسرتي العاديه يعني. طيب ترتيب السفره بالنسبه للضيوف طبعا بيختلف تماما عن ترتيب السفره لاسرتي، لان الموضوع مع اسرتي وعيلتي دي حاجه بسيطه وحاجه يعني مش لازم تكون متكلفه قوي وشوكه وسكينه بقى ودي ودي لا والكوبايات تبقى شكلها عامل كده والطبق كده كده مش هنخلص ومش هناكل في اليوم ده. فخلي الموضوع بسيط مع اسرتك. لكن لما يكون في ضيوف وخصوصا لما يكون ناس اول مره تيجي عندك لازم تهتم بالموضوع ده قوي قوي يعني. طيب لو هنتكلم على سفرة الضيوف لازم يكون عليها كل المحتويات اللي هتتاكل بيها من شوكة وشوك وسكاكين وأطباق معينة، ولازم شكلها زي ما قلنا يكون جميل وراقي يليق بيك وبالناس اللي جاي. دلوقتي هتكلم معاكو عن ترتيب السفرة للضيوف. هيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ يعني في ناس كتير مثلا تسأل طب احط الطبق ده فيه هنا ولا احطه هنا ولا يبقى السفرة عاملة ازاي. هتكلم معاكو دلوقتي عن الموضوع ده. بصوا يا امارات، هنحط قدام كل كرسي عندنا في السفرة طبقين، طبق مسطح شوية وفوقيه طبق مجوف. طبعا الطبق المجوف ده اكيد اكيد يعني هيكون للشوربة، ولو ما فيش شوربة عادي خالص ما فيش مشاكل، هنحط مكان الطبق ده هنحط مكانه منديل قماش او فوطة يد صغير. طيب بعد كده هنحط الطبق الرئيسي، وده طبعا اللي بتكون عليه ايه بقى الطبق الرئيسي ده، هنركز مع بعض، ده اللي بتحط فيه الوجبة الاساسية سواء فراخ بقى بط عاملة مثلا حضرتك ايه ديك رومي ايا كان ايه بقى انت وذوقك بقى في الحاجات دي، عشان انا جوعت يا جماعة. فخلينا نرجع لموضوعنا. الطبق ده اللي هو الطبق الرئيسي بيكون كبير شوية وبيكون طبعا مسطح. بعديه بيجي طبق السلطة او فتح الشهية، ده بيكون شوية اصغر من الطبق الرئيسي. السلطانية اللي هي بيكون فيها الشوربة، بتحط فيها الشوربة، ولما في الشوربة مش هنستخدم السلطانية خالص مش هنحطها. بالنسبة بقى للسكاكين هنستخدم ايه، هنحط ايه بقى على السفرة بتاعتنا؟ ثلاث سكاكين مش واحدة. يعني اغلب الناس بتحط شوكة وسكينة ومعلقة. الحقيقة اللي اكتشفته انا لسه برضو مكتشفة قريب اني بنحط ثلاث سكاكين وبنحطهم جنب الطبق من ناحية اليمين. ليه بقى ثلاث سكاكين؟ حد يقول لي ليه بقى، عشان انا برضو السؤال ده محيرني. السكينة الاولانية هتبقى للسلطة، السكينة التانية هتبقى للمأكولات البحرية، سمك اي حاجة يعني مأكولات بحرية معروفة يعني. تالت حاجة السكينة للحوم والفراخ. طيب ده بالنسبة للسكاكين. طيب بالنسبة للمعالق بقى هنحطها فين؟ طبعا المعالق بتتحط جنب الطبق من ناحية اليمين. نركز مع بعض، دي بقى ايه، يبقى قلنا السكاكين حطها ناحية اليمين وبرضو المعالق ناحية اليمين جنب السكاكين على طول، بيكونوا معلقتين بس، معلقة للشوربة وفي معلقة تاني جنبها. بالنسبة للشوك هيبقى برضو عندنا ثلاث شوك، والشوك بنحطها فين؟ بنحطها اكيد ناحية الشمال، مش كله هيبقى ناحية اليمين. الشوك تكون مترتبة من الخارج للداخل، يعني ايه، نحط شوكة السلطة الاول وبعدها شوكة فاتح الشهية وبعدها شوكة الطبق الرئيسي. تمام كده مركزين معايا؟ طيب بالنسبة بقى للفوط هنحط
هنحط فوطه قدام كل طبق فوطه وبالشكل اللي انت عايزاه. عايز تعمليها شكل بطه، شكل وزه، شكل كتكوت، اللي انت عايزاه تحطيها كده عادي برضو حطيها. طيب مجموعه الحلو او الحلويات اللي هنقدمها دي بتكون ايه؟ لازم احضر لها شوكه صغيره ومعلقه صغيره. بالنسبه للكوبايات عندي كوبايه ميه تكون كبيره وكوبايه تاني حجمها متوسط، دي للعصير او الحاجه الساقعه او اللي انت الحاجه اللي هتقدميها مع الاكل. طبعا اهتمامك بالسفره وتنظيمها ما يمنعش خالص اهتمامك بالاكل وكميه الاكل وان يكون الاحجام متناسقه زي ما قلنا والالوان متناسقه والحاجات دي كلها. فهناخد بالنا ان كل حاجه تكون مترتبه وفي مكانها عشان ما ننساش حاجه وكل شويه اقوم واقعد من على السفره. ده طبعا غلط خالص ان اسيب الناس تاكل وانا اقوم واقعد. ودلوقتي يا بنات اقدر اقول لكم الحلقه خلصت للاسف. هسيبكم واجي لكم في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بارتي. باي باي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: We are going to begin a new series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
2: سنبدأ سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
1: Before we do that, we are going to look at some basic principles regarding the Holy Spirit.
2: ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعنا نلقي نظرة إلى بعض المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالروح القدس.
1: The first thing is this: the Holy Spirit is a person.
2: أولاً، الروح القدس شخص.
1: The Holy Spirit is the third member of the Trinity of God.
2: الروح القدس هو العضو الثالث في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.
1: The Father, the Son, and the Holy Spirit.
2: الآب والابن والروح القدس.
1: The Holy

0: Holy Spirit is a person who convicts us of sin.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يبكتنا على الخطية.
0: The Holy Spirit is the person who opens our blind spiritual eyes and enables us to believe in Jesus.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يفتح عيوننا الروحية العمياء ويمكننا من أن نؤمن بيسوع.
0: The Holy Spirit is the person who strengthens us for righteousness.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يقوينا للبر.
0: The Holy Spirit is a person who mediates Jesus' presence.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يحقق وجود يسوع.
0: The Holy Spirit is a person who witnesses our adoption procedure.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يشهد العملية تبنينا.
0: The Holy Spirit is the person who interprets the Scripture, and the Holy Spirit illuminates our hearts to understand the Word of God.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يفسر لنا المكتوب. وهو الذي ينير القلب الإنساني ليفهم كلمة الله.
0: The Holy Spirit is a person who does whatever is necessary for creating, sustaining, and deepening our relationship with God the Father through Jesus the Son.
1: الروح القدس هو الشخص الذي يعمل كل ما يلزم لخلق علاقتنا مع الله الآب بواسطة يسوع الابن وتدعيم هذه العلاقة وتعميقها.
0: The Holy Spirit seals all Christian believers.
1: الروح القدس يختم كل المؤمنين المسيحيين.
0: He seals us for ownership.
1: هو يختمنا للملكية.
0: He seals us for security.
1: وهو يختمنا للأمان والضمان.
0: He seals us for authenticity.
1: وهو يختمنا للمصداقية والموثوقية.
0: The Holy Spirit longs to fill our lives, but only under two conditions.
1: الروح القدس يشتاق أن يملأ حياتنا، ولكن فقط تحت شرطين.
0: We must not quench him.
1: لا ينبغي أن نطفئه.
0: We must not grieve him.
1: ولا ينبغي أن نحزنه.
0: These are the two conditions upon which our being filled with the Spirit is dependent.
1: هذان هما الشرطان اللذان على أساسهما يتوقف امتلاؤنا بالروح القدس.
0: When we meet these conditions, we open ourselves to receiving the Holy Spirit.
1: وعندما نستوفي هذين الشرطين نحن ننفتح لقبول الروح القدس.
0: One of the results of receiving the Holy Spirit in our lives is the production of spiritual fruit.
1: إنتاج ثمر الروح هو إحدى نتائج قبولنا للروح القدس في حياتنا.
0: If you were to ask the average person, what do you think about stress?
1: فلو أنك سألت شخصا عاديا قائلا له ما رأيك في الضغط والإجهاد والتوتر؟
0: I can be safe to predict that it would be one of the following or all of the following answers.
1: أستطيع أن أطمئن إلى صدق توقعاتي أن سبب ذلك لن يخرج عن أحد الأجوبة التالية أو كلها معا.
0: I have plenty of stress in my life.
1: أنا أواجه كثيرا من الضغوط في حياتي.
0: Or it is a big problem in my family.
1: أو إنها مشكلة كبيرة في عائلتي.
0: Or stress is a major cause of problems in society.
1: أو الضغط هو سبب كبير للمشاكل في المجتمع.
0: Or what we need to learn to do is stress management techniques.
1: أو إن ما نحتاج إليه هو أن نتعلم تقنية وأسلوب إدارة الضغوط.
0: Now let me tell you my personal opinion before I get to the Word of God.
1: والآن دعني أخبرك عن وجهة نظري الشخصية قبل أن نستطلع الأمر من كلمة الله.
0: Most of the emphasis on stress is manufactured by the tourist industry.
1: معظم التنبير على الضغط والإجهاد هو من صنع السياحة.
0: We are told that if we eliminate stress from our lives, we will be happy and enjoy life more.
1: يقال لنا إننا إذا كنا نزيل التوتر والإجهاد والضغط من حياتنا فإننا سنكون سعداء وسنستمتع بحياتنا أكثر.
0: Now I think in some circumstances and with some people this is good advice.
1: وأنا الآن أعتقد أن هذه نصيحة طيبة لبعض الناس وفي بعض الظروف.
0: But it is not for everybody everywhere all of the time.
1: ولكنها ليست لكل شخص في كل مكان في كل الأوقات.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because in reality, God made us and made our bodies to be able to respond wonderfully to handling stress.
1: لأن الله في الحقيقة قد جعلنا وجعل أجسادنا قادرة على التجاوب في معالجة الإجهاد والضغط بكيفية عجيبة.
0: God made our bodies to be able to handle stressful situations.
1: الله جعل أجسادنا قادرة على معالجة المواقف المجهدة والضاغطة.
0: For example,
1: فعلى سبيل المثال,
0: when we face stressful situation, the body immediately releases three sets of hormones into the bloodstream to help us mobilize to handle stress.
1: عندما نواجه المواقف الضاغطة والمجهدة, فإن الجسد يفرز حالاً ثلاث مجموعات من الهرمونات في مجرى الدم لتساعدنا على تعبئة نفوسنا لمعالجة الضغط والإجهاد.
0: One set of these hormones actually uses stored up fat and carbohydrates and makes more oxygen available to your muscles.
1: تستخدم إحدى هذه المجموعات في الواقع المخزون في الجسم من الدهون والكربوهيدرات, وهي مادة مؤلفة من كربون وهيدروجين وأكسجين, لكي تكون مزيدا من الأكسجين يكون متاحا لعضلاتك.
0: Another set of hormones will cause routine functions of the body to slow down so that all of the energy focuses on stress.
1: مجموعة أخرى من الهرمونات تجعل وظائف الجسد الروتينية تبطئ عملها حتى تتركز كل الطاقة في مواجهة الإجهاد والضغط.
0: And the other set of hormones will actually reduce pain in our bodies.
1: وسوف تقوم المجموعة الأخرى في الواقع بتخفيض الإحساس بالألم في أجسادنا.
0: Did you know that you will not have headaches until the stress has passed?
1: هل عرفت أنك لن تشعر بصداع إلا بعد زوال الضغط والإجهاد؟
0: We have been told all kinds of stresses are bad for you, and we believe this.
1: قيل لنا إن كل أنواع الضغط والإجهاد ضارة بك, ونحن أيضا نعتقد ذلك.
0: Why?
1: لماذا؟
0: So that the leisure industry can keep their multi-billion-dollar machine going.
1: حتى تستطيع صناعة التمتع بأوقات الفراغ أن تحافظ على ربح بلايين الدولارات من استمرارية آلياتها في العمل.
0: Don't misunderstand this.
1: أرجو ألا تسيء فهم هذا.
0: Prolonged stress can be harmful.
1: إطالة وامتداد فترات الإجهاد والضغط يمكن أن يكون ضاراً.
0: But that is not what I'm talking about.
1: ولكن ليس هذا هو موضوع حديثنا.
0: I'm talking about temporary stressful situations that every one of us find ourselves in.
1: أنا أتحدث عن المواقف المجهدة والضاغطة المؤقتة التي يجد كل منا نفسه فيها.
0: Now, for those times, God placed within our bodies mechanisms that will help us deal with stress.
1: أما عن تلك الأوقات التي وضع الله داخل أجسادنا لأجلها تقنيات وآليات تساعدنا على معالجة الإجهاد والضغط.
0: Now this mechanism available to everybody, believers or non-believers.
1: فإن هذه التقنية متاحة لكل شخص للمؤمنين ولغير المؤمنين.
0: It has nothing to do with who you are.
1: إنها لا تتعلق بشخصك ومن أنت.
0: Whether you're a Christian or not a Christian.
1: سواء كنت مسيحيا أو غير مسيحي.
0: It is God's creation in all of us.
1: إنها خليقة الله فينا جميعا.
0: And yet, for Christian believers, we have been given an additional benefit.
1: ومع ذلك، فكمؤمنين مسيحيين أعطينا فائدة أو ميزة إضافية.
0: That benefit can only be manifested in times of stress.
1: هذه الفائدة يمكن أن تظهر فقط في أوقات الضغوط والإجهاد.
0: Believers in Jesus Christ are given special blessings that can only be seen in stressful times.
1: المؤمنون بيسوع المسيح قد أعطوا بركات خاصة لا يمكن أن ترى إلا في أوقات الضغوط العصيبة.
0: We as believers in Jesus Christ have been given specific power that will not be given to anybody else in the world.
1: كمؤمنين بيسوع المسيح قد أعطينا قوة خاصة متميزة لا تعطى لأي شخص آخر في العالم.
0: That power can only be exhibited in tough times.
1: هذه القوة لا يمكن أن تظهر إلا في الأوقات الصعبة.
0: Someone said that Christians are like a tea bag.
1: قال أحدهم إن المؤمنين هم مثل كيس الشاي.
0: Their strength can only be manifested when it is placed in hot water.
1: قوتهم لا يمكن أن تظهر إلا عندما يوضعون في ماء ساخن.
0: What am I talking about?
1: ولكن ماذا أتحدث عنه هنا؟
0: I'm talking about the fruit of the Spirit.
1: إنني أتحدث عن ثمر الروح.
0: Some of you are familiar with the fruit of the Spirit, some are not. Let me list them for you.
1: ثمر الروح أمر قد يكون مألوفا لبعض المستمعين ولكن دعني أذكر قائمة به.
0: Love.
1: محبة.
0: Joy.
1: فرح.
0: Peace.
1: سلام.
0: Patience.
1: طول أنات.
0: Kindness.
1: لطف.
0: Goodness.
1: صلاح.
0: Faithfulness.
1: إيمان وأمانة.
0: Gentleness.
1: وداعة.
0: And self-control.
1: تعفف وضبط النفس.
0: You may ask me, what do you mean that this fruit is only manifested under stress and under tough times?
1: وقد تسألني قائلا ماذا تعني بقولك إن هذا الثمر لا يظهر إلا في أوقات الضغوط والأزمنة الصعبة فقط.
0: Well, I'm going to anticipate what you are thinking and answer that question for you by asking you a question.
1: حسنا، سأتوقع فيما تفكر فيه وسأجيب سؤالك هذا بسؤال آخر أوجهه إليك.
0: Are you ready?
1: هل أنت مستعد لذلك؟
0: How can you manifest love unless you have some unlovable person that is irritating you all the time?
1: كيف يمكن أن تظهر المحبة ما لم يكن هناك شخص لا يمكن أن يحب وهو يسبب لك إثارة ونكدا وضيقا طوال الوقت؟
0: How can you show joy unless there are joyless circumstances besetting you?
1: وكيف يمكن أن تظهر الفرح إلا إذا واجهتك ظروف غير مفرحة؟
0: Tell me, how can you have peace unless someone or something is constantly disturbing your peace?
1: وقل لي كيف يمكن أن يكون فيك ولك سلام إلا إذا كان هناك شخص ما أو شيء ما يزعج سلامك دائما.
0: How can you be patient without something or someone who is trying your patience all day long?
1: وكيف يمكن أن تكون لك طول الأنات دون أن يمتحن شخص ما أو شيء ما سلامك طوال اليوم؟
0: How can you manifest it?
1: كيف يمكن لك أن تبين ذلك وأن تظهره؟
0: How can you show kindness and goodness and gentleness unless you are challenged?
1: كيف يمكن لك أن تبين اللطف والصلاح والوداعة إلا إذا صادفتك التحديات؟
0: Or how can you exercise self-control unless there is an opportunity for you to indulge yourself in anger or whatever?
1: وكيف يمكن لك أن تمارس التعفف وضبط النفس ما لم تكن لك فرصة تطلق فيها العنان للغضب أو ما إلى ذلك؟
0: Even small children imitate adults and they talk about how stressed they are.
1: وحتى الأطفال الصغار يقلدون البالغين ويتحدثون طوال الوقت عن إحساسهم بالضغط والإجهاد.
0: In the next few messages, we will go through this list of the fruit of the Spirit.
1: وفي الأيام القليلة القادمة سوف نتأمل في هذه القائمة من ثمر الروح.
0: But before we do that, I want to tell you a few more things about the Holy Spirit.
1: ولكن قبل أن أفعل ذلك أود أن أذكر بعض الأشياء الأخرى عن الروح القدس.
0: All believers are commanded in the Word of God to be filled with the Holy Spirit.
1: الأمر في كلمة الله موجه إلى كل المؤمنين أن يمتلئوا بالروح القدس.
0: That means that you are to be filled with the Holy Spirit daily and continuously.
1: وهذا معناه أنك ينبغي أن تمتلئ بالروح القدس يوميا وباستمرار.
0: This is the command of God in the Word of God.
1: هذا هو أمر الله في كلمة الله.
0: But not all believers are filled with the Holy Spirit.
1: ولكن ليس كل المؤمنين ممتلئين بالروح القدس.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Simply because not all believers are willing to meet the two conditions for being filled of the Holy Spirit.
1: السبب ببساطة هو أنه ليس كل المؤمنين مستعدين لاستيفاء الشرطين اللازمين للامتلاء بالروح القدس.
0: What are these two conditions?
1: وما هما هذان الشرطان؟
0: First, not quenching of the Holy Spirit.
1: أولاً، عدم إطفاء الروح القدس.
0: Second,
1: ثانياً،
0: not grieving of the Holy Spirit.
1: عدم إحزان الروح القدس.
0: You grieve the Holy Spirit when you disobey the Word of God.
1: أنت تحزن الروح القدس عندما تعصى كلمة الله.
0: You quench the Holy Spirit when you refuse to hear and obey the voice of God.
1: وأنت تطفئ الروح القدس عندما ترفض أن تسمع وأن تطيع صوت الله.
0: Without that Holy Spirit filled life, we have no power.
1: ولا قوة لنا بدون هذه الحياة الممتلئة بالروح القدس.
0: We have no power over sin.
1: لا قوة لنا على الخطية.
0: We have no power to live our Christian life.
1: لا قوة لنا أن نعيش حياتنا المسيحية.
0: The power of the Holy Spirit can operate effectively in those who are filled with the Holy Spirit.
1: قوة الروح القدس تستطيع أن تتفاعل بتأثير كبير في حياة أولئك الممتلئين بالروح القدس.
0: When you are filled with the Holy Spirit, you will bear the fruit of the Spirit.
1: عندما تمتلئ بالروح القدس فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: In Galatians 5:22 and 23, Paul tells us essentially that the sole product of the Holy Spirit in your life and my life is the fruit of the Spirit.
1: ويحدثنا بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية بصفة أساسية وجوهرية أن الناتج الفريد للروح القدس في حياتك وفي حياتي هو ثمر الروح.
0: Let's read them.
1: دعنا نقرأ هذه العبارة. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس.
0: I don't want you to miss this point.
1: أرجو ألا تفوتك هذه النقطة.
0: This is of vital importance.
1: إذ لها أهمية حيوية.
0: The fruit is not your fruit, but his fruit.
1: الثمر ليس ثمرك أنت، إنه ثمره هو.
0: It is the fruit of the Spirit, not my fruit or your fruit.
1: هو ثمر الروح، ليس ثمري أنا، ولا هو ثمرك أنت.
0: You cannot manufacture this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تصنع هذا الثمر.
0: You cannot fake this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تزيف أو تلفق هذا الثمر.
0: You cannot imitate that fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تقلد هذا الثمر.
0: You cannot induce this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تحدث هذا الثمر.
0: It is a fruit that is naturally born in your life when you are filled with the Spirit of God.
1: هذا الثمر يولد طبيعياً في حياتك عندما تمتلئ بروح الله.
0: You either bear the fruit of the Spirit or you don't.
1: فإما أنك تحمل ثمر الروح أو لا تحمله.
0: You cannot sit there and wish them to happen.
1: أنت لا تستطيع أن تكتفي بمجرد الجلوس مسترخياً في مكان ما وتتمنى حدوثه.
0: They will not happen.
1: لن يحدث ذلك.
0: Bearing fruit is not a self-improvement program or something that you work on.
1: حمل الثمر ليس مجرد برنامج لتحسين الذات أو شيئاً تعمل جاهداً على تحقيقه.
0: Bearing fruit is not a self-development course that you take and think that you can be better.
1: حمل الثمر ليس مجرد فترة دراسية لتنمية الذات تظن أنك بعدها تستطيع أن تكون أفضل.
0: No.
1: لا.
0: Preachers can lecture all they want. They cannot produce the fruit of the Spirit in you or in themselves.
1: يستطيع الوعاظ أن يعظوا وأن يحاضروا كيفما يريدون، لكنهم لا يستطيعون أن ينتجوا ثمر الروح فيك ولا في أنفسهم.
0: They can no more do that than the young boy who was raising chicken.
1: هم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما فعله الولد الصغير الذي كان يربي الدجاج.
0: He was very discontented at the smallness of the eggs that the hens were producing.
1: لم يكن راضياً عن صغر حجم البيض الذي كانت الدجاج تبيضه.
0: So he went downtown and returned with a large parcel revealing an ostrich egg.
1: ولذلك ذهب إلى وسط المدينة وعاد ومعه طرد كبير كشف فيه عن بيضة نعامة.
0: Holding it before his unsuspecting chicken, and he said to them, "Take a good look at this, you chickens. Try harder."
1: وأمسك ببيضة النعامة أمام الديك وقال للدجاج: "التفتوا جيداً أيها الدجاج وابذلوا جهداً أكبر."
0: A lot of preachers do that, but let me tell you, it will not work.
1: عدد كبير من الوعاظ يفعلون ذلك، ولكن دعني أقول لك إن هذا لن يجدي نفعاً أبداً.
0: There is as much of a chance for Christians to emulate divine example and producing the fruit of the Spirit as there is for a hen laying an ostrich-sized egg.
1: فرصة المؤمنين في منافسة النموذج الإلهي لإنتاج ثمر الروح تعادل فرصة الدجاج أن يضع بيضا في حجم بيض النعام.
0: It cannot happen.
1: لا يمكن أن يحدث هذا على هذا النحو.
0: The fruit of the Spirit can only be born when the Spirit himself indwells and fills the life of the believer on a daily basis.
1: ثمر الروح يمكن أن يولد فقط عندما يسكن الروح القدس نفسه في حياة المؤمن ويملأها يوميا.
0: To be sure, we are involved in the process.
1: وبكل تأكيد فإن هذه العملية تشملنا نحن أيضا.
0: We cannot just sit back and let the Spirit do everything.
1: فلا نستطيع مجرد الجلوس باسترخاء وندع الروح يعمل كل شيء.
0: The Bible tells us that we have an involvement.
1: الكتاب يعلمنا أن الأمر يشملنا ويتضمننا أيضا.
0: We have a part to play.
1: وأن هناك دورا ينبغي أن نقوم به.
0: What is our part?
1: فما هو دورنا؟
0: Our involvement is to ensure that we are meeting the two conditions of the inner filling of the Holy Spirit.
1: مهمتنا ودورنا أن نتأكد أننا قد استوفينا الشرطين للملء الداخلي بالروح القدس.
0: What are they?
1: وما هما؟
0: First, we must not grieve the Holy Spirit by not obeying His word.
1: أولاً لا ينبغي أن نحزن الروح القدس بعدم طاعة كلمته.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the word of God is authored by the Holy Spirit himself.
1: لأن كلمة الله هي من وحي الروح القدس نفسه.
0: When you disobey it or live outside of it, you are grieving the Holy Spirit of God.
1: فعندما نعصاها أو نعيش خارج إطارها فنحن نحزن روح الله القدوس.
0: The second condition we must meet is not quenching the Holy Spirit by not obeying His will.
1: الشرط الثاني الذي ينبغي أن نستوفيه هو عدم إطفاء الروح القدس بعدم طاعتنا لإرادته.
0: The quenching of the Holy Spirit comes when you hear the voice of God telling you to do certain things and you keep doing your own will.
1: إطفاء الروح القدس يحدث عندما تسمع صوت الله يخبرك أن تعمل أشياء معينة ولكنك تستمر في عمل إرادتك الشخصية.
0: Living your own life.
1: وفي أن تعيش حياتك وفق إرادتك.
0: And ignoring the voice of God.
1: متجاهلا صوت الله.
0: That is our part, not to grieve or quench the Holy Spirit.
1: هذا هو دورنا ألا نحزن وألا نطفئ الروح القدس.
0: In our next broadcast.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بعض الناس بيشكك في صدق المسيح ويقولوا ازاي المسيح يكذب. وانا لما سمعت الكلام ده ذهلت. المسيح يكذب؟ المسيح اللي قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لا يمكن يكذب. اللي بيشككوا ده في صدق المسيح قالوا لما نفتح يوحنا 3 وآية 13 يقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبيقول لما نقرأ العهد القديم نقرأ عن أخنوخ إن لم يوجد لأن الله نقله، ونقرأ عن إيليا إنه صعد في مركبة نارية. إذن في ناس صعدت قبله، ليه هو يقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل طالما في ناس صعدت قبله؟ أقول لك يا صديقي من فضلك فكر معايا كويس، في أوجه عديدة للاختلاف بين المسيح وبين إيليا وأخنوخ في العهد القديم. إيليا وأخنوخ، أخنوخ نقرأ عنه إن نقل، يعني في قوة نقلته. إيليا نقرأ عنه إن أصعد، أصعد مبني للمجهول، في قوة أصعدته. أما المسيح فهو الوحيد الذي صعد بقوة لاهوته. دي حاجة أولى. وجه اختلاف تاني، سواء أخنوخ أو سواء إيليا في العهد القديم صعدا إلى السماء وهما يجهلانها تماما ولا يعرفان عنها أي شيء، أما المسيح فقد صعد إلى السماء وهو يعرف كل أسرارها لأنه هو في السماء منذ الأزل وتجسد على الأرض، وعندما كان على الأرض كان أيضا في السماء. تقول لي أنت بتقول ألغاز، أقول لك على مهلك شوية، اقرأ الآية بالتدقيق وتلاقي إن

المسيح ما كانش بيتكلم على مجرد واحد صاعد إلى السماء، ده كان بيتكلم على وجوده اللي بيملى الكون، وده لا حصل لا في إيليا ولا في أخنوخ ولا في أي إنسان على وجه الكرة الأرضية. اقرأ مرة تانية، يسوع، بقول تاني بتأني، يتحدث عن وجوده اللي بيملأ كل الكون، يعني عايز يقول أنا الله. فقال لهم بوضوح ليس أحد صعد إلى السماء. طب كان هو صعد؟ ده لسه كان الصليب والقيامة لسه، لكن وهو على الأرض يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. يعني وهو بيتكلم بيقول أنا فين؟ أنا في السماء، أنا موجود على الأرض لكن أنا في السماء، أنا بملى كل الكون. هل ده حصل مع أخنوخ؟ هل ده حصل مع إيليا؟ عايز يقول أنا الله. هو بالناسوت كإنسان كان موجود في منطقة معينة في فترة زمنية معينة، لكن كان لاهوته بيملى كل الكون وبيتكلم. لما تقرأ الآية هنا إني نزل الأول وبعدين صاعد، وكل ده قبل الصليب، مفيش حد موجود بذاته يملأ كل الكون بوجوده إلا هو، إلا الله، لأن هو الله. عزيزي المشاهد، عايز أقولك، هل متشكك إن هو الله؟ أؤكد ليك إن يسوع كلي القدرة، يسوع كلي السلطان، مش بس كلي القدرة ولا كلي السلطان، كلي المحبة، وبيحب كل واحد فينا مهما كان حاله، مهما كان ضعفه، مهما كانت سقطته وخطيته. وعايز أقول لك دلوقتي، عايز تعرفه؟ عايز تعرفه؟ أرجوك أرجوك ارفع بس صلاة، قول يا رب عايز أعرفك. لو أنت الحقيقة اعلن لي عن ذاتك، وأكد ليك أن يسوع اللي بيملى الكون، اللي كاشف كل الخبايا، هو عارفك وشايفك، وأنت مش بتشوفني الوقت بالصدفة، لكن ليه قصد لحياتك. أرجوك قل له عايز أعرفك، والرب معك.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود او كده. عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. مين فيكم فاكرة الأغنية اللي احنا كنا بنسمعها زمان دي اللي كانت بتقول الحب الحقيقي؟ الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. غالبا الأغاني دي دلوقتي بقت ما بنسمعهاش كتير، باظت من ملامح جديدة نزلت في البلد بتاعتنا وفي الميديا بتاعتنا مختلفة. عايز أكلمكم النهاردة عن جملة بتتسمع كده من البنات بتوعنا بتقول ده مش عادي، هو مش عادي يحصل ما بيننا كده، هو مش عادي ان احنا نعمل كده، ده بيقول لي بيحبني، ده احنا لبسنا دبل، ده احنا لسه الاسبوع اللي فات محتفلين ان احنا بقالنا سنتين بنعرف بعض، ده انا لسه كنت مقابلاه وخرجنا في نفس المكان اللي قال لي فيه انه بيحبني. عايز اتكلم معاكي النهارده عن الناس القريبه منك اللي ممكن تبقي في علاقه معاهم بس بيكسروا حدود جسمك بطريقه بتضايقك، وعارفه بتخافي تقولي لا، بتخافي تقولي لا لانه خايفه تخسريهم، خايفه تكوني لوحدك، أو خايفة من تعليقات الناس اللي حواليكي اللي صدقوا أنك ارتبطتي أخيرا. تحدي مش قليل، تحدي بنتحط فيه كل يوم. عارفة ممكن يكون خطيبك، ممكن يكون صاحبك، ممكن تكوني قايلة لأهلك عليه، ممكن يبقى الموضوع معروف ما بينكم وما بين أصحابكم، بس في حاجة معينة كده بتحسيها أنه هو مش بيحترم حدود جسمك، مش بيحترم أنه جسمك ده بتاعك أنتي وبيتعامل معاه أنه ملك ولسه أنتوا ما تجوزتوش. إحساسك بالخطر ده حقيقي. بعد الفاصل هنتكلم أعمل إيه لو أنا خايفة أفقده. استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم عن هو ده مش عادي؟ مش عادي ان هو يضايق جسمي ويضايقني واكونش عارفة اقول لا؟ احساسي بعدم القيمة هو اللي مخليني ما بقولش لا، ما انا بيني وما بينكم كده حاسة اني ما استاهلش او ما استحقش او مش هلاقي، ده كتر الف خير الدنيا انه فكر فيا اصلا. اشجعك النهاردة تقولي لا بقوة وما تسكتيش، لان قيمتك فيكي ولانك غالية ولانك محبوبة. ربنا حبك زي ما انتي، مش محتاجة تعملي اداء معين عشان تتحبي. اشجعك قوي تقولي لا بصوت عالي حتى لو كان التمن انه ما كانش هيبقى موجود. عارفة ليه؟ لانه اصلا مش موجود. بفكرك الحب الحقيقي هو الحب اللي ما يحسسكيش بالخطر، الحب الحقيقي هو الحب اللي يحسسك بالامان انك محبوبة زي ما انتي. اشوفكم في حلقة جديدة تانية من برنامجكم بنويت. انا مش بقول ان كل الولاد ممكن تبقى بتعمل كده، بس انا بقول ان في كده.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول، ودي كانت صدمة عمره. انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب، جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمد ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور

لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة هيشجع ناس كتير، لأنه هيتكلم عن مرحلة أو مراحل في حياتنا لازم نمر بيها كلنا. عنواننا النهاردة نجاح من قلب الفشل. وطالما هنتكلم النهاردة عن النجاح بالرغم من الفشل، فاخترنا لكم شخصية عظيمة كان ليها تأثير كبير جدا في المجتمع الأمريكي. الشخصية دي كان اسمها إبراهام لينكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالطبع من أهم وأعظم رؤسائها على الإطلاق. قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية وانفصلت 11 ولاية، وأعلنوا أنهم هيكونوا لوحديهم منفصلين عن الرئاسة الأمريكية، لكن لينكولن قدر أنه ينتصر عليهم ويرجعهم تحت سلطته من تاني. مش بس كده كمان، لكن هو كان صاحب قرار مهم جدا في التاريخ الأمريكي سنة 1863 ميلاديا، هو إلغاء تجارة العبيد وتحريرهم. ونتيجة السببين دول يعتبر إبراهام مؤسس أمريكا المعاصرة والمؤسس الثاني للولايات المتحدة، لدرجة أنه ليه تمثال كبير في واشنطن قدام مقر الكونجرس، منقوش تحتيها بعض من كلماته وخطاباته وقراراته. لكن لما نيجي ندرس حياة الشخصية العظيمة اللي بنتكلم عنها، هنتعلم منها دروس في الحياة كتير، رغم أن حياته رحلة من الأزمات اللي ملهاش حصر. علشان كده هحكي لكم بسرعة تاريخ حياته. ولد إبراهام لينكولن في 12 فبراير سنة 1809 ميلادية في ولاية كنتاكي الأمريكية، لأبه بيشتغل نجار بسيط وأمه بسيطة برضو، كانوا عايشين في كوخ بسيط في أحد المزارع. ماتت أمه وهو سنه 9 سنين، وتجوز أبوه من أرملة شابة اسمها سارة بوش، وكان عندها ولد وبنتين. وكانت سارة زوجة فاضلة تقية، كانت بتحب ربنا، وكان عندها مكتبة صغيرة بس كانت مليانة بكتب سمينة جدا وعظيمة. ولأنها كانت زوجة مؤمنة وبتحب الرب والكتاب المقدس وتقية، لما شافت إبراهام اللي هو طبعا ابن زوجها بيحب القراية بقت تشجعه كتير، وتقعد تقرأ معاه وتناقشه في الأدب والشعر، وكمان غرست فيه حب الإله والكتاب المقدس والخير والمساواة وحب الخير. بالرغم من ذكائه العجيب وثقافته العالية، إلا أنه ما قدرش يكمل تعليمه بسبب الظروف المادية، واشتغل في أحد المزارع علشان يساعد أسرته الفقيرة. لكن حتى في وقت شغله كان مواظب على القراية، وقراية كمان أصعب الكتب وأعظمها، لدرجة أنه في سنة 1837 ميلاديا، وبعد أن علم نفسه مبادئ القانون الإنجليزي الأمريكي، دخل إبراهام نقابة المحامين وافتتح مكتب للمحاماة مع واحد صاحبه، وأصبح محامي ناجح على مستوى ولاية إلينوي. لكن الغريبة أن في حياة الرجل ده كتير من محطات الفشل، ولكن كان نهايتها النجاح. ففي سنة 1831 ميلاديا كان عمره 22 سنة، فشل في الأعمال الحرة اللي ابتداها في سنة 1834 ميلاديا، وكان عمره 25 سنة، فشل مرة تانية في عمل. سنة 1835 كان عمره 26 سنة، ماتت مراته وأصيب بصدمة عصبية. وفي سنة 1842 ميلاديا كان عمره 31 سنة، خسر في انتخابات الكونجرس، وكمان خسرها مرة تانية سنة 1847. وفي سنة 1855 كان عمره 46 سنة، خسر سباق الفوز بلقب سيناتور. وفي سنة 1856 خاض انتخابات نائب الرئيس وبرضه فشل فيها. لكن في سنة 1858 فشل مرة تانية في انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري. لكن العجيب انه في سنة 1860 ميلاديا، وبعد ما وصل عمره 51 سنة، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا قد إيه في حلقتنا النهاردة في حياة الرجل ده صعوبات كتير مرت بيه وأزمات كان ممكن تحنيه، لكن كان عنده قرار إنه ينجح، إنه يكون إنسان ناجح، إنه يكون كان عنده حلم إنه يكون رئيس للولايات المتحدة، وتحقق في سن 51 سنة. وبقي فعلا رئيس الولايات المتحدة. عشان كده درسنا النهاردة: لا تفشل، لا تستسلم، وقول معايا: عمري ما هفشل، عمري ما هفشل، طول ما ايديك يا رب سنداني، طول ما انت في قلبي وماسك بيميني، عمري ما هفشل لان انا واثق فيك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله، فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: We are going to begin a new series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
2: سنبدأ سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
1: Before we do that, we are going to look at some basic principles regarding the Holy Spirit.
2: ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعنا نلقي نظرة إلى بعض المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالروح القدس.
1: The first thing is this: the Holy Spirit is a person.
2: أولا، الروح القدس شخص.
1: The Holy Spirit is the third member of the Trinity of God.
2: الروح القدس هو العضو الثالث في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.
1: The Father, the Son, and the Holy Spirit.
2: الآب والابن والروح القدس.
1: The Holy Spirit is a person who convicts us of sin.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يبكتنا على الخطية.
1: The Holy Spirit is the person who opens our blind spiritual eyes and enables us to believe in Jesus.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يفتح عيوننا الروحية العمياء ويمكننا من أن نؤمن بيسوع.
1: The Holy Spirit is the person who strengthens us for righteousness.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يقوينا للبر.
1: The Holy Spirit is a person who mediates Jesus' presence.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يحقق وجود يسوع.
1: The Holy Spirit is a person who witnesses our adoption procedure.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يشهد العملية تبنينا.
1: The Holy Spirit is the person who interprets the Scripture, and the Holy Spirit illuminates our hearts to understand the Word of God.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يفسر لنا المكتوب، وهو الذي ينير القلب الإنساني ليفهم كلمة الله.
1: The Holy Spirit is a person who does whatever is necessary for creating, sustaining, and deepening our relationship with God the Father through Jesus the Son.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يعمل كل ما يلزم لخلق علاقتنا مع الله الآب بواسطة يسوع الابن وتدعيم هذه العلاقة وتعميقها.
1: The Holy Spirit seals all Christian believers.
2: الروح القدس يختم كل المؤمنين المسيحيين.
1: He seals us for ownership.
2: هو يختمنا للملكية.
1: He seals us for security.
2: وهو يختمنا للأمان والضمان.
1: He seals us for authenticity.
2: وهو يختمنا للمصداقية والموثوقية.
1: The Holy Spirit longs to fill our lives, but only under two conditions.
2: الروح القدس يشتاق أن يملأ حياتنا، ولكن فقط تحت شرطين.
1: We must not quench him.
2: لا ينبغي أن نطفئه.
1: We must not grieve him.
2: ولا ينبغي أن نحزنه.
1: These are the two conditions upon which our being filled with the Spirit is dependent.
2: هذان هما الشرطان اللذان على أساسهما يتوقف امتلاؤنا بالروح القدس.
1: When we meet these conditions, we open ourselves to receiving the Holy Spirit.
2: وعندما نستوفي هذين الشرطين، نحن ننفتح لقبول الروح القدس.
1: One of the results of receiving the Holy Spirit in our lives is the production of spiritual fruit.
2: إنتاج ثمر الروح هو إحدى نتائج قبولنا للروح القدس في حياتنا.
1: If you were to ask the average person, what do you think about stress?
2: فلو أنك سألت شخصا عاديا قائلا له ما رأيك في الضغط والإجهاد والتوتر؟
1: I can be safe to predict that it would be one of the following or all of the following answers.
2: أستطيع أن أطمئن إلى صدق توقعاتي أن سبب ذلك لن يخرج عن أحد الأجوبة التالية أو كلها معا.
1: I have plenty of stress in my life.
2: أنا أواجه كثيرا من الضغوط في حياتي.
1: Or it is a big problem in my family.
2: أو إنها مشكلة كبيرة في عائلتي.
1: Or stress is a major cause of problems in society.
2: أو الضغط هو سبب كبير للمشاكل في المجتمع.
1: Or what we need to learn to do is stress management techniques.
2: أو إن ما نحتاج إليه هو أن نتعلم تقنية وأسلوب إدارة الضغوط.
1: Now let me tell you my personal opinion before I get to the Word of God.
2: والآن دعني أخبرك عن وجهة نظري الشخصية قبل أن نستطلع الأمر من كلمة الله.
1: Most of the emphasis on stress is manufactured by the tourist industry.
2: معظم التنبير على الضغط والإجهاد هو من صنع السياحة.
1: We are told that if we eliminate stress from our lives, we will be happy and enjoy life more.
2: يقال لنا إننا إذا كنا نزيل التوتر والإجهاد والضغط من حياتنا فإننا سنكون سعداء وسنستمتع بحياتنا أكثر.
1: Now I think in some circumstances and with some people this is good advice.
2: وأنا الآن أعتقد أن هذه نصيحة طيبة لبعض الناس وفي بعض الظروف.
1: But it is not for everybody everywhere all of the time.
2: ولكنها ليست لكل شخص في كل مكان في كل الأوقات.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because in reality, God made us and made our bodies to be able to respond wonderfully to handling stress.
2: لأن الله في الحقيقة قد جعلنا وجعل أجسادنا قادرة على التجاوب في معالجة الإجهاد والضغط بكيفية عجيبة.
1: God made our bodies to be able to handle stressful situations.
2: الله جعل أجسادنا قادرة على معالجة المواقف المجهدة والضاغطة.
1: For example,
2: فعلى سبيل المثال,
1: when we face stressful situation, the body immediately releases three sets of hormones into the bloodstream to help us mobilize to handle stress.
2: عندما نواجه المواقف الضاغطة والمجهدة، فإن الجسد يفرز حالا ثلاث مجموعات من الهرمونات في مجرى الدم. لتساعدنا على تعبئة نفوسنا لمعالجة الضغط والإجهاد.
1: One set of these hormones actually uses stored up fat and carbohydrates and makes more oxygen available to your muscles.
2: تستخدم إحدى هذه المجموعات في الواقع المخزون في الجسم من الدهون والكربوهيدرات وهي مادة مؤلفة من كربون وهيدروجين وأكسجين لكي تكون مزيدا من الأكسجين يكون متاحا لعضلاتك.
1: Another set of hormones will cause routine functions of the body to slow down so that all of the energy focuses on stress.
2: مجموعة أخرى من الهرمونات تجعل وظائف الجسد الروتينية تبطئ عملها حتى تتركز كل الطاقة في مواجهة الإجهاد والضغط.
1: And the other set of hormones will actually reduce pain in our bodies.
2: وسوف تقوم المجموعة الأخرى في الواقع بتخفيض الإحساس بالألم في أجسادنا.
1: Did you know that you will not have headaches until the stress has passed?
2: هل عرفت أنك لن تشعر بصداع إلا بعد زوال الضغط والإجهاد؟
1: We have been told all kinds of stresses are bad for you, and we believe this.
2: قيل لنا إن كل أنواع الضغط والإجهاد ضارة بك ونحن أيضا نعتقد ذلك.
1: Why?
2: لماذا?
1: So that the leisure industry can keep their multi-billion dollar machine going.
2: حتى تستطيع صناعة التمتع بأوقات الفراغ أن تحافظ على ربح بلايين الدولارات من استمرارية آلياتها في العمل.
1: Don't misunderstand this.
2: أرجو ألا تسيء فهم هذا.
1: Prolonged stress can be harmful.
2: إطالة وامتداد فترات الإجهاد والضغط يمكن أن يكون ضاراً.
1: But that is not what I'm talking about.
2: ولكن ليس هذا هو موضوع حديثنا.
1: I'm talking about temporary stressful situations that every one of us find ourselves in.
2: أنا أتحدث عن المواقف المجهدة والضاغطة المؤقتة التي يجد كل منا نفسه فيها.
1: Now, for those times, God placed within our bodies mechanisms that will help us deal with stress.
2: أما عن تلك الأوقات التي وضع الله داخل أجسادنا لأجلها تقنيات وآليات تساعدنا على معالجة الإجهاد والضغط.
1: Now, this mechanism available to everybody, believers or non-believers.
2: فإن هذه التقنية متاحة لكل شخص للمؤمنين ولغير المؤمنين.
1: It has nothing to do with who you are.
2: إنها لا تتعلق بشخصك ومن أنت.
1: Whether you're a Christian or not a Christian.
2: سواء كنت مسيحيا أو غير مسيحي.
1: It is God's creation in all of us.
2: إنها خليقة الله فينا جميعا.
1: And yet, for Christian believers, we have been given an additional benefit.
2: ومع ذلك فكمؤمنين مسيحيين أعطينا فائدة أو ميزة إضافية.
1: That benefit can only be manifested in times of stress.
2: هذه الفائدة يمكن أن تظهر فقط في أوقات الضغوط.

0: لا يمكن أن تظهر إلا في الأوقات الصعبة.
1: Someone said that Christians are like a tea bag.
0: قال أحدهم إن المؤمنين هم مثل كيس الشاي.
1: Their strength can only be manifested when it is placed in hot water.
0: قوتهم لا يمكن أن تظهر إلا عندما يوضعون في ماء ساخن.
1: What am I talking about?
0: ولكن ماذا أتحدث عنه هنا؟
1: I'm talking about the fruit of the Spirit.
0: إنني أتحدث عن ثمر الروح.
1: Some of you are familiar with the fruit of the Spirit. Some are not. Let me list them for you.
0: ثمر الروح أمر قد يكون مألوفا لبعض المستمعين، ولكن دعني أذكر قائمة به.
1: Love.
0: محبة.
1: Joy.
0: فرح.
1: Peace.
0: سلام.
1: Patience.
0: طول أنات.
1: Kindness.
0: لطف.
1: Goodness.
0: صلاح.
1: Faithfulness.
0: إيمان وأمانة.
1: Gentleness.
0: وداعة.
1: And self-control.
0: تعفف وضبط النفس.
1: You may ask me, what do you mean that this fruit is only manifested under stress and under tough times?
0: وقد تسألني قائلا ماذا تعني بقولك إن هذا الثمر لا يظهر إلا في أوقات الضغوط والأزمنة الصعبة فقط؟
1: Well, I'm going to anticipate what you are thinking and answer that question for you by asking you a question.
0: حسناً، سأتوقع فيما تفكر فيه وسأجيب سؤالك هذا بسؤال آخر أوجهه إليك.
1: Are you ready?
0: هل أنت مستعد لذلك؟
1: How can you manifest love unless you have some unlovable person that is irritating you all the time?
0: كيف يمكن أن تظهر المحبة ما لم يكن هناك شخص لا يمكن أن يحب وهو يسبب لك إثارة ونكدا وضيقا طوال الوقت؟
1: How can you show joy unless there are joyless circumstances besetting you?
0: وكيف يمكن أن تظهر الفرح إلا إذا واجهتك ظروف غير مفرحة؟
1: Tell me, how can you have peace unless someone or something is constantly disturbing your peace?
0: وقل لي كيف يمكن أن يكون فيك ولك سلام إلا إذا كان هناك شخص ما أو شيء ما يزعج سلامك دائما.
1: How can you be patient without something or someone who is trying your patience all day long?
0: وكيف يمكن أن تكون لك طول الأنات دون أن يمتحن شخص ما أو شيء ما سلامك طوال اليوم؟
1: How can you manifest it?
0: كيف يمكن لك أن تبين ذلك وأن تظهره؟
1: How can you show kindness and goodness and gentleness unless you are challenged?
0: كيف يمكن لك أن تبين اللطف والصلاح والوداعة إلا إذا صادفتك التحديات؟
1: Or how can you exercise self-control unless there is an opportunity for you to indulge yourself in anger or whatever?
0: وكيف يمكن لك أن تمارس التعفف وضبط النفس ما لم تكن لك فرصة تطلق فيها العنان للغضب أو ما إلى ذلك؟
1: Even small children imitate adults and they talk about how stressed they are.
0: وحتى الأطفال الصغار يقلدون البالغين ويتحدثون طوال الوقت عن إحساسهم بالضغط والإجهاد.
1: In the next few messages, we will go through this list of the fruit of the Spirit.
0: وفي الأيام القليلة القادمة سوف نتأمل في هذه القائمة من ثمر الروح.
1: But before we do that, I want to tell you a few more things about the Holy Spirit.
0: ولكن قبل أن أفعل ذلك أود أن أذكر بعض الأشياء الأخرى عن الروح القدس.
1: All believers are commanded in the Word of God to be filled with the Holy Spirit.
0: الأمر في كلمة الله موجه إلى كل المؤمنين أن يمتلئوا بالروح القدس.
1: That means that you are to be filled with the Holy Spirit daily and continuously.
0: وهذا معناه أنك ينبغي أن تمتلئ بالروح القدس يوميا وباستمرار.
1: This is the command of God in the Word of God.
0: هذا هو أمر الله في كلمة الله.
1: But not all believers are filled with the Holy Spirit.
0: ولكن ليس كل المؤمنين ممتلئين بالروح القدس.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Simply because not all believers are willing to meet the two conditions for being filled of the Holy Spirit.
0: السبب ببساطة هو أنه ليس كل المؤمنين مستعدين لاستيفاء الشرطين اللازمين للامتلاء بالروح القدس.
1: What are these two conditions?
0: وما هما هذان الشرطان؟
1: First, not quenching of the Holy Spirit.
0: أولاً، عدم إطفاء الروح القدس.
1: Second,
0: ثانياً،
1: not grieving of the Holy Spirit.

0: Spirit.
1: عدم إحزان الروح القدس.
0: You grieve the Holy Spirit when you disobey the word of God.
1: أنت تحزن الروح القدس عندما تعصى كلمة الله.
0: You quench the Holy Spirit when you refuse to hear and obey the voice of God.
1: وأنت تطفئ الروح القدس عندما ترفض أن تسمع وأن تطيع صوت الله.
0: Without that Holy Spirit filled life, we have no power.
1: ولا قوة لنا بدون هذه الحياة الممتلئة بالروح القدس.
0: We have no power over sin.
1: لا قوة لنا على الخطية.
0: We have no power to live our Christian life.
1: لا قوة لنا أن نعيش حياتنا المسيحية.
0: The power of the Holy Spirit can operate effectively in those who are filled with the Holy Spirit.
1: قوة الروح القدس تستطيع أن تتفاعل بتأثير كبير في حياة أولئك الممتلئين بالروح القدس.
0: When you are filled with the Holy Spirit, you will bear the fruit of the Spirit.
1: عندما تمتلئ بالروح القدس فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: In Galatians 5:22 and 23, Paul tells us essentially that the sole product of the Holy Spirit in your life and my life is the fruit of the Spirit.
1: ويحدثنا بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية بصفة أساسية وجوهرية أن الناتج الفريد للروح القدس في حياتك وفي حياتي هو ثمر الروح.
0: Let's read them.
1: دعنا نقرأ هذه العبارة. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس.
0: I don't want you to miss this point.
1: أرجو ألا تفوتك هذه النقطة.
0: This is of vital importance.
1: إذ لها أهمية حيوية.
0: The fruit is not your fruit, but his fruit.
1: الثمر ليس ثمرك أنت، إنه ثمره هو.
0: It is the fruit of the Spirit, not my fruit or your fruit.
1: هو ثمر الروح، ليس ثمري أنا، ولا هو ثمرك أنت.
0: You cannot manufacture this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تصنع هذا الثمر.
0: You cannot fake this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تزيف أو تلفق هذا الثمر.
0: You cannot imitate that fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تقلد هذا الثمر.
0: You cannot induce this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تحدث هذا الثمر.
0: It is the fruit that is naturally born in your life when you are filled with the Spirit of God.
1: هذا الثمر يولد طبيعيا في حياتك عندما تمتلئ بروح الله.
0: You either bear the fruit of the Spirit or you don't.
1: فإما أنك تحمل ثمر الروح أو لا تحمله.
0: You cannot sit there and wish them to happen.
1: أنت لا تستطيع أن تكتفي بمجرد الجلوس مسترخيا في مكان ما وتتمنى حدوثه.
0: They will not happen.
1: لن يحدث ذلك.
0: Bearing fruit is not a self-improvement program or something that you work on.
1: حمل الثمر ليس مجرد برنامج لتحسين الذات أو شيئا تعمل جاهدا على تحقيقه.
0: Bearing fruit is not a self-development course that you take and think that you can be better.
1: حمل الثمر ليس مجرد فترة دراسية لتنمية الذات تظن أنك بعدها تستطيع أن تكون أفضل.
0: No.
1: لا.
0: Preachers can lecture all they want. They cannot produce the fruit of the Spirit in you or in themselves.
1: يستطيع الوعاظ أن يعظوا وأن يحاضروا كيفما يريدون، لكنهم لا يستطيعون أن ينتجوا ثمر الروح فيك ولا في أنفسهم.
0: They can no more do that than the young boy who was raising chicken.
1: هم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما فعله الولد الصغير الذي كان يربي الدجاج.
0: He was very discontented at the smallness of the eggs that the hens were producing.
1: لم يكن راضيا عن صغر حجم البيض الذي كانت الدجاج تبيضه.
0: So he went downtown and returned with a large parcel revealing an ostrich egg.
1: ولذلك ذهب إلى وسط المدينة وعاد ومعه طرد كبير كشف فيه عن بيضة نعامة.
0: Holding it before his unsuspecting chicken, and he said to them, "Take a good look at this, you chickens. Try harder."
1: وأمسك ببيضة النعامة أمام الديك وقال للدجاج التفتوا جيدا أيها الدجاج وابذلوا جهدا أكبر.
0: A lot of preachers do that, but let me tell you, it will not work.
1: عدد كبير من الوعاظ يفعلون ذلك، ولكن دعني أقول لك إن هذا لن يجدي نفعا أبدا.
0: There is as much of a chance for Christians to emulate divine example and producing the fruit of the Spirit as there is for a hen laying an ostrich-sized egg.
1: فرصة المؤمنين في منافسة النموذج الإلهي لإنتاج ثمر الروح تعادل فرصة الدجاج أن يضع بيضا في حجم بيض النعام.
0: It cannot happen.
1: لا يمكن أن يحدث هذا على هذا النحو.
0: The fruit of the Spirit can only be born when the Spirit Himself indwells and fills the life of the believer on a daily basis.
1: ثمر الروح يمكن أن يولد فقط عندما يسكن الروح القدس نفسه في حياة المؤمن ويملأها يوميا.
0: To be sure, we are involved in the process.
1: وبكل تأكيد فإن هذه العملية تشملنا نحن أيضا.
0: We cannot just sit back and let the Spirit do everything.
1: فلا نستطيع مجرد الجلوس باسترخاء وندع الروح يعمل كل شيء.
0: The Bible tells us that we have an involvement.
1: الكتاب يعلمنا أن الأمر يشملنا ويتضمننا أيضا.
0: We have a part to play.
1: وأن هناك دورا ينبغي أن نقوم به.
0: What is our part?
1: فما هو دورنا؟
0: Our involvement is to ensure that we are meeting the two conditions of the inner filling of the Holy Spirit.
1: مهمتنا ودورنا أن نتأكد أننا قد استوفينا الشرطين للملء الداخلي بالروح القدس.
0: What are they?
1: وما هما؟
0: First, we must not grieve the Holy Spirit by not obeying His word.
1: أولاً، لا ينبغي أن نحزن الروح القدس بعدم طاعة كلمته.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the word of God is authored by the Holy Spirit Himself.
1: لأن كلمة الله هي من وحي الروح القدس نفسه.
0: When you disobey it or live outside of it, you are grieving the Holy Spirit of God.
1: فعندما نعصاها أو نعيش خارج إطارها، فنحن نحزن روح الله القدوس.
0: The second condition we must meet is not quenching the Holy Spirit by not obeying His will.
1: الشرط الثاني الذي ينبغي أن نستوفيه هو عدم إطفاء الروح القدس بعدم طاعتنا لإرادته.
0: The quenching of the Holy Spirit comes when you hear the voice of God telling you to do certain things and you keep doing your own will.
1: إطفاء الروح القدس يحدث عندما تسمع صوت الله يخبرك أن تعمل أشياء معينة، ولكنك تستمر في عمل إرادتك الشخصية.
0: Living your own life.
1: وفي أن تعيش حياتك وفق إرادتك.
0: And ignoring the voice of God.
1: متجاهلا صوت الله.
0: That is our part, not to grieve or quench the Holy Spirit.
1: هذا هو دورنا، ألا نحزن وألا نطفئ الروح القدس.
0: In our next broadcast, we will learn more about being filled of the Holy Spirit, which will then help us bear the fruit of the Spirit.
1: في إذاعتنا القادمة سنتعلم أكثر عن الملء بالروح القدس الذي يحمل فينا حينئذ ثمر الروح.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
0: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
7: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
8: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
9: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
0: يخافون عليكم.
6: مما؟ من التدين؟
0: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أخلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
6: هذا ما نصب إليه.
7: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
8: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
9: يقبلون انصرافنا إلى الدين مادام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
0: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
9: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
8: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
7: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
0: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
8: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
0: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله بل حتى مجرد التفكير بوجود الله حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع ووباء معد من أشد الأنواع خطرا، ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر، الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
1: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعا، نحن نعبده.
3: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجا عنده؟
2: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
1: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
3: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
2: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا، ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحواتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة، سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم،
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعدك يا عم قاسم.
2: يا عم قاسم،
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: هل يسوع عامل مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لماذا تنبأ يعقوب ليساكر في تكوين 49:15 أنه أحنى كتفه للحمل وصار عبدا للجزية، بينما تنبأ له موسى في تثنية 33:18-19 بالفرح في خيامه والاغتراف من فيض البحار والذخائر المطمورة في الرمال؟
2: لقد كان يعقوب يرى بروح النبوة مستقبل سبط يساكر الغني بالثروات البحرية والمعدنية، وكيف سيهاجمه الملك الأشوري تغلاث فلاسر فيخضع لاستعماره بدون مقاومة، فيصير كالحمار الرابط بين الحظائر الذي يحني كتفه للحمل. أما موسى فقد رأى بروح النبوة خيرات أرض سبط يساكر التي ستجعله يتراخى ويستريح.

0: يقول تكوين 50:13 عن يعقوب أبي الأصباط إنه لما مات حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة. ويقول يشوع 24:32 وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. ويقول أعمال الرسل 7:15-16 فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وهذه آيات متناقضة، فيقول سفر التكوين إن يعقوب دفن في المقبرة التي اشتراها إبراهيم من عفرون الحثي، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب دفن في شكيم، ويقول سفر يشوع إن يوسف دفن في الأرض التي اشتراها يعقوب في شكيم، بينما يقول سفر الأعمال إن بني يعقوب الذين منهم يوسف ويدعوهم آباءنا دفنوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور أبي شكيم.
1: لا يقول سفر الأعمال 7:15-16 إن يعقوب من الذين دفنوا في شكيم، ولا يذكر اسمه بصريح اللفظ، فالمقصود بهذه العبارة دفن بني يعقوب. ويمكننا أن نفهم شرح سفر الأعمال هكذا: نزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، وهؤلاء الآباء نقلوا إلى شكيم، فيكون أن الذين دفنوا في شكيم هم بنو يعقوب. ويقول تقليد يهودي إن إخوة يوسف دفنوا في شكيم حيث دفن هو أيضا، وليس هناك ما يحمل على رفض هذا التقليد. ويقول سفر يشوع إن المكان الذي دفن فيه يوسف في شكيم اشتراه يعقوب، بينما يقول استفانوس في سفر الأعمال إن إبراهيم هو الذي اشترى هذا المكان. الاحتمال المنطقي أن إبراهيم لما جاء إلى كنعان اشترى قطعة أرض من حمور أبي شكيم ليقيم فيها مذبحا، ثم ارتحل إلى أماكن أخرى، فاحتل قطعة الأرض هذه أصحابها الأولون وأولادهم من بعدهم. بعد هذا بنحو 100 سنة جاء يعقوب إلى هذا الإقليم واستعاد نفس قطعة الأرض ودفع ثمنها واستعادها. صحيح أن العهد القديم لا يذكر أن إبراهيم اشترى قطعة أرض في شكيم، لكن من المحتمل أن يكون استفانوس قد علم أمرا كهذا إما عن طريق التقليد أو عن طريق الوحي المباشر من الله. وهناك احتمال أن يعقوب بعدما دفن في حقل المكفيلة مع جده إبراهيم نقله أولاده إلى شكيم.
0: جاء في خروج 1:15 أن فرعون أمر القابلتين شفرة وفوعة أن تقتل الأولاد الذين تلدهم نساء بني إسرائيل، مما يدل على أن النساء الإسرائيليات قليلات العدد. يكفي الأمر أن تقتل أولادهن قابلتان، ولكن يظهر من خروج 12:37 أن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصر كان 600,000 رجل. ومن إحصاء بني إسرائيل في سفر العدد الأصحاحات 4 يمكن أن نستنتج أن عدد بني إسرائيل كان نحو 2,000,000.
1: لابد أن فرعون تحدث مع قابلتين 2 فقط، لأنهما كانتا قائدتين لسائر القابلات، وقد كان المجتمع المصري بالغ التنظيم وحسن الإدارة، وكانت الحكومة تشرف على نشاطات البلاد، فلم يكن فرعون محتاجا لأن يخاطب كل القابلات.

0: قال خروج 1:17 إن القابلتين المصريتين لم تطيعا فرعون فأحسن الله إليهما، ولكن هذا يناقض ما جاء في الجامعة 8:2 ورومية 13:1-5 حيث نرى حض الكتاب المقدس على ضرورة طاعة الملك. ويقول خروج 1:18-20 إن القابلتين المصريتين كذبتا على فرعون، مع أن الله في خروج 20:16 يمنع شهادة الزور.
1: الآيات الكتابية التي تحض على طاعة أصحاب السلطة تتحدث عن الحكومات التي تحض على الفضيلة وتعاقب فاعل الشر. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس كما جاء في أعمال 5:29. فعندما يدعو الحاكم للشر والظلم يجب أن نعصاه، فلا طاعة في معصية، كما فعل شدرخ وميشخ وعبدناغو في سفر دانيال، وكما فعل بطرس ويوحنا كما جاء في سفر الأعمال. هذا ما فعلته القابلتان. ولا يوجد في سفر الخروج ما يدل على أن القابلتين كانتا كاذبتين، وقد قبل فرعون شرحهما للموقف، وفي حالة كذبهما تكونان قد اختارتا الكذب بديلا عن القتل، فاختارتا أهون الشرين اللذين كانتا مجبرتين عليه.

0: يقول خروج 2:16 و21 إن موسى تزوج من مديانية، ولكن سفر العدد 12:1 يقول إنه تزوج كوشية من الحبشة.
1: تزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان لما كان في نحو 40 من عمره. في عمر 90 تقريبا تزوج الكوشية. ربما كانت صفورة قد ماتت. ينقسم عمر موسى إلى 43 من السنين بحسب ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح 7 في الآيتين 23 و30. 40 سنة في مصر، 40 في مديان، و40 يقود الخروج من مصر. تزوج صفورة بعد ترك مصر، وتزوج الكوشية خلال 40 الثالثة.
0: يقول خروج 2:18 إن اسم حمي موسى كان رعوئيل، وفي خروج 3:1 يقول إن اسمه يثرون، بينما يقول في قضاء 4:11 إن اسمه حوباب.
1: حمل حمو موسى اسم رعوئيل بمعنى خليل الله، ولقب يثرون بمعنى صاحب الفضيلة. أما حوباب فهو ابن رعوئيل وليس رعوئيل كما قال المعترض. الكلمة المترجمة حمي في قضاة 4:11 يمكن ترجمتها نسيبه أو صهره، لأنها تعني في لغتها الأصلية قرابة عن طريق الزواج.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. معنا ضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجودة في الكتاب المقدس وبنسأل يا ترى دي حقيقة ولا أسطورة، وما زلنا مكملين في قصة نوح.
1: هنسميها أحداث نوح
0: أو أحداث طوفان نوح. دكتور ناجي، سؤال النهاردة هو المية اللي غرقت الأرض دي كلها لدرجة إنها كمان فاقت أعلى الجبال بتقريباً 7 متر، جت إزاي؟
1: في كان مصدرين للمية، كان في مطرة نهاراً وليلاً، اتفتحت قوى السماوات، وده تعبير بيوضح إن ما كانش شوية مطرة في يوم شتاء مطير في بلد ما. دي كانت كمية مياه كتيرة جداً، جت 40 يوم و40 ليلة. لكن كان في مصدر تاني للمية، وهو إن ينابيع الغمر العظيم اتفتحت من تحت، ودي المياه اللي هي يسموها subterranean water، يعني المياه اللي موجودة تحت القشرة الأرضية. ودي كمية مياه كبيرة قوي، فالمياه دي لما طلعت كسرت القشرة الأرضية اللي هي التكتونيك بليتس دي، وطلعت المياه دي وتعالت المياه. لما نقرأ في تكوين أصحاح 7 إنه تعالت المياه لمدة 150 يوم، فالطوفان ما كانش بس 40 يوم، ده 40 يوم و40 ليلة دول المطرة. وبعدين 150 يوم المية عمالة تطلع من تحت الأرض
0: بعد الأربعين يوم ولا
1: خلال الأربعين يوم؟ يعني خلال الأربعين يوم كان في المطرة اللي بتنزل، وكان في ينابيع الغمر العظيم اللي اتفتحت، واستمرت تعالة المياه ارتفاعا متواليا لمدة 150 يوم، وخدت حوالي 150 يوم تاني عشان تجف. وبعدين الأرض كانت طرية، فما طلعش نوح من الفلك على طول، استنى أمر الرب. فالمدة الزمنية اللي قضاها نوح وعائلته والحيوانات والطيور في الفلك كانت 371 يوم، يعني أكتر من سنة. عشان كده في تأثيرات جيولوجية على الموضوع. لكن أرجع لسؤالك يا هايدي، سؤالك بيقول المية جت منين وراحت فين
0: بالزبط؟
1: المية اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية دلوقتي حوالي 70% من حجم الكرة الأرضية مية.
0: بالزبط كده، هي أكتر من الأرض الجافة،
1: أكتر من الأرض الجافة كتير. وإحنا بنعتقد أنه أعالي الجبال قبل الطوفان ما كانتش عالية قوي، لأن مثلا جبال الهيمالايا عبارة عن التكتونيك بليت بتاع الأريبيا، بتاع الجزيرة العربية وبتاع الهند. فما بيخبطوا في بعض بيرتفع الجبل. فدي تفاعلات حصلت بعد الطوفان، فبنعتقد أن أعلى الجبال ما كانتش بالارتفاعات اللي إحنا شايفينها دلوقتي ما بعد الطوفان.
0: كتقل شوية.
1: إن المية تغطي أعالي الجبال، يعني لازم معناه أنه طوفان عالمي. ليه؟ لأن المية ما تقدرش تغطي أعلى جبل وجبل تاني جنبيه واطي ما يتغطاش، لأن المية بتجد مستواها.
0: بالضبط.
1: فاكرين في تجربة اسمها الأواني المستطرقة، لو حطيت مية في أنبوبة وصلت الأنبوبة دي بأنابيب تاني، المية بتنزل من الأنبوبة اللي فيها مية كتير للأنابيب الصغيرة لحد ما ياخدوا مستوى واحد.
0: أيوة.
1: ده برضو في أعالي الجبال، عشان تتغطى لازم تغطي كل أعالي الجبال، فمعنى كده أنه طوفان عالمي. راحت فين المية؟ جزء منها تبخر، وجزء تاني الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فلما انخفضت الوديان مثلت قاع المحيطات العميق، فنزلت المية فيها، ودي المية اللي بتكون 70% من حجم المية الحالي.
0: معنى كده إنه بداية الخلق البحور والمحيطات مش هي دي اللي موجودة دلوقتي؟
1: لا، اتغيرت طبعا. لما نقرأ في الخلق في اليوم الثالث، لما الرب أمر اليابسة أن تظهر، ومجتمع المياه دعاه بحارا.
0: بالضبط.
1: تمام؟ فده مجتمع المياه. لكن لما تكونت القارات في أثناء الطوفان وما بعد الطوفان، تكونت المحيطات اللي احنا بنعرفها دلوقتي، المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي وخلافه.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على الحوار القيم ده.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول الخلق قصة حقيقية ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال، وكمان منتظرين أسئلتكم، ونحب قوي قوي نسمع أي انتقاد خاص بالكلام اللي قلناه النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. هتكلم معاكم عن ترتيب طبق السلطه. هتلاقي في ناس بتحب تنظمه وترتبه بدقه متناهيه يعني وتشك فيه براحتها. في ناس تاني بتحب كده ايه البساطه بقى وتحط الخضار على بعضه كده وتخلطهم. ده هي بتكتفي وحاسه ان الشكل واللون ده كفايه خالص انه هيدي شكل حلو على السفره. والكلام ده برضو بينطبق على سلطة الفاكهة. نفس الكلام اللي قلناه على سلطة الخضروات هينطبق على سلطة الفاكهة. يعني بتكون برضو متجانسة في ألوانها وتكون أحجامها متقاربة لبعضها ويكون طبق شكله حلو كده ويفتح النفس. يعني يا جماعة السلطة مش بتتاكل بالمعلقة, بتتاكل بالشوكة والسكينة. اوكي بنات, خلينا نرجع لموضوعنا لان انا طولت معاكم قوي في موضوع السلطة ده. موضوعنا الأساسي طبعا اللي احنا نسيناه خالص دلوقتي وهو ترتيب السفر او ازاي ارتب سفرتي باحتراف وكل تمكن. في وقتنا الحالي بقى شكل الاكل وطريقه التقديم ليه دور كبير خالص علينا. الناس زمان طبعا كان كل همها ان الاكل يكون طعمه حلو وان يكون مليان بالدهون ومليان باللحوم والحاجات دي كلها. لكن دلوقتي اهم حاجه عندنا شكل السفره ايه وترتيب السفره ماشي ازاي. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الحاجات دي كلها ليها تاثير على الناس المعزومه. شكل سفرتي لما يبقى منسق ومرتب ده بيأثر على الناس اللي بتيجي تاكل, لان زي ما بيقولوا كده الناس بتاكل بعينيها الاول قبل ما بتاكل ببقها. وطبعا الكلام ده بينطبق على الناس اللي هتاكل سواء كانوا ضيوف او كانوا من اهل البيت يعني اسرتي العاديه يعني. طيب ترتيب السفره بالنسبه للضيوف طبعا بيختلف تماما عن ترتيب السفره لاسرتي, لان الموضوع مع اسرتي وعيلتي دي حاجه بسيطه وحاجه يعني مش لازم تكون متكلفه قوي وشوكه وسكينه بقى ودي ودي لا والكوبايات تبقى شكلها عامل كده والطبق كده كده مش هنخلص ومش هناكل في اليوم ده. فخلي الموضوع بسيط مع اسرتك. لكن لما يكون في ضيوف وخصوصا لما يكون ناس اول مره تيجي عندك لازم تهتم بالموضوع ده قوي قوي يعني. طيب لو هنتكلم على سفرة الضيوف لازم يكون عليها كل المحتويات اللي هتتاكل بيها من شوكة وشوك وسكاكين وأطباق معينة, ولازم شكلها زي ما قلنا يكون جميل وراقي يليق بيك وبالناس اللي جاي. دلوقتي هتكلم معاكو عن ترتيب السفرة للضيوف. هيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ يعني في ناس كتير مثلا تسأل طب احط الطبق ده فيه هنا ولا احطه هنا ولا يبقى السفرة عاملة ازاي. هتكلم معاكو دلوقتي عن الموضوع ده. بصوا يا امارات, هنحط قدام كل كرسي عندنا في السفرة طبقين, طبق مسطح شوية وفوقيه طبق مجوف. طبعا الطبق المجوف ده اكيد اكيد يعني هيكون للشوربة, ولو ما فيش شوربة عادي خالص ما فيش مشاكل. هنحط مكان الطبق ده هنحط مكانه منديل قماش او فوطة يد صغير. طيب بعد كده هنحط الطبق الرئيسي, وده طبعا اللي بتكون عليه ايه بقى الطبق الرئيسي ده, هنركز مع بعض, ده اللي بيتحط فيه الوجبة الاساسية سواء فراخ بقى بط عاملة مثلا حضرتك ايه ديك رومي ايا كان ايه بقى انت وذوقك بقى في الحاجات دي. وعشان انا جوعت يا جماعة فخلينا نرجع لموضوعنا. الطبق ده اللي هو الطبق الرئيسي بيكون كبير شوية وبيكون طبعا مسطح. بعديه بيجي طبق السلطة او فتح الشهية, ده بيكون شوية اصغر من الطبق الرئيسي. السلطانية اللي هي بيكون فيها الشوربة, بتحط فيها الشوربة, ولما في الشوربة مش هنستخدم السلطانية خالص مش هنحطها. بالنسبة بقى للسكاكين هنستخدم ايه, هنحط ايه بقى على السفرة بتاعتنا؟ ثلاث سكاكين مش واحدة. يعني اغلب الناس بتحط شوكة وسكينة ومعلقة. الحقيقة اللي اكتشفته انا لسه برضو مكتشفة قريب اني بنحط ثلاث سكاكين وبنحطهم جنب الطبق من ناحية اليمين. ليه بقى ثلاث سكاكين؟ حد يقول ليه بقى؟ عشان انا برضو السؤال ده محيرني. السكينة الاولانية هتبقى للسلطة, السكينة التانية هتبقى للمأكولات البحرية, سمك اي حاجه يعني مأكولات بحريه معروفه يعني. ثالث حاجه السكينه للحوم والفراخ. طيب ده بالنسبه للسكاكين. طيب بالنسبه للمعالق بقى هنحطها فين؟ طبعا المعالق بتتحط جنب الطبق من ناحيه اليمين. نركز مع بعض, دي بقى ايه, يبقى قلنا السكاكين نحطها ناحيه اليمين وبرده المعالق ناحيه اليمين جنب السكاكين على طول. بيكونوا معلقتين بس, معلقه للشوربه وفي معلقه تاني جنبها. بالنسبه للشوك هيبقى برده عندنا ثلاث شوك. والشوك بنحطها فين؟ بنحطها اكيد ناحيه الشمال, مش كله هيبقى ناحيه اليمين. الشوك تكون مترتبه من الخارج للداخل. يعني ايه؟ نحط شوكه السلطه الاول وبعدها شوكه فاتح الشهيه وبعدها شوكه الطبق الرئيسي. تمام كده، مركزين معايا؟ طيب بالنسبه بقى للفوط، هنحط فوطه قدام كل طبق فوطه، وبالشكل اللي انت عايزاه، عايز تعمليها شكل بطه، شكل وزه، شكل كتكوت، اللي انت عايزاه تحطيها كده عادي برضو حطيها. طيب مجموعه الحلو او الحلويات اللي هنقدمها دي بتكون ايه؟ لازم احضر لها شوكه صغيره ومعلقه صغيره. بالنسبه للكوبايات، عندي كوبايه ميه تكون كبيره، وكوبايه تانية حجمها متوسط دي للعصير او الحاجه الساقعه او اللي انت الحاجه اللي هتقدميها مع الاكل. طبعا اهتمامك بالسفره وتنظيمها ما يمنعش خالص اهتمامك بالاكل وكميه الاكل، وان يكون الاحجام متناسقه زي ما قلنا، والالوان متناسقه، والحاجات دي كلها هناخد بالنا ان كل حاجه تكون مترتبه وفي مكانها عشان ما ننساش حاجه وكل شويه اقوم واقعد من على السفره. ده طبعا غلط خالص ان اسيب الناس تاكل وانا اقوم واقعد. ودلوقتي يا بنات اقدر اقول لكم الحلقه خلصت للاسف، هسيبكم واجي لكم في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بردي، باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر.

0: يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. مزمور 4:7.
2: أحيانا بيسمح الرب الواحد من ولاده باختبار احتياج مادي معين، وبيبقى قصده من كده انه يعلم ابنه وبنته انه يقدر يكفي كل احتياجاته، مش بس من خلال الموجود قدام عينيه من امكانيات، لا، لكن الموجود في قلبه من ثقة وايمان في شخصه. بيبقى قصد الرب انه يرفع منسوب ايمانك لمستوى الغنى الحقيقي يوم ما يخليك تقول ومعك يا رب لا اريد شيئا. يا سلام على الثقة اللي في الرب ضامن حياتك. حقيقي قد ايه امر ينعش نفسك ويعفيك من القلق والهم ويشفيك من التوتر والأرق. دايما الإيمان العظيم بالله معناه سرور عظيم بحضوره وبعمله. يمكن في ناس حواليك كتير معاهم إمكانيات أفضل منك، ويمكن بتحس إنهم في نجاح وعايشين أفضل عيشة، لكن يمكن الناس دول معرفوش الرب اللي انت تعرفه. ايه ممكن تعمل إمكانياتهم دي قدام المرض أو أزمة صعبة؟ الناس دول بيبقى أمانهم وسعادتهم متوقفة على اللي معاهم، وطبعا عمر ما حد يقدر يحافظ على حالته النفسية في استقرار وهو معتمد على حاجات بتتغير زي الفلوس أو اللبس أو الممتلكات، لأن كل الحاجات دي بتزول دلوقتي أو بكرة، كلها باطل وقبض الريح. لكن النهاردة الرب بيقولك إنه عاوز سرورك يبقى أعظم منهم. افرح لأني أنا بنفسي في حياتك عليها روحك. أنا الخمر الحقيقي اللي تفرح بيه حياتك. أنا اللي بخلي لحياتك منابع تانية غير منابع الحنطة والخمر الأرضية، منابع سماوية. إيه الشبع اللي ممكن تديه الغلة اللي في إيدين الأشرار وأنا مش معاهم؟ أو قد إيه ممكن يستمر الفرح اللي تجيبه ليهم الخمر؟ عظم إلهك في قلبك النهاردة، وارفع ثقتك في انه هيخلي قلبك المليان بحضوره اغنى من جيب الاشرار المليان بالفلوس او بيوتهم المليانه بالاكل والشرب.
0: كنتم مع الهي قادر، تقديم اوليفيا اشرف، اعداد وفيق رمزي، هندسه صوتيه واخراج اذاعي مايكل كمال.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع فيا مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: شكك في صدق المسيح ويقولوا ازاي المسيح يكذب. وانا لما سمعت الكلام ده ذهلت. المسيح يكذب؟ المسيح اللي قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لا يمكن يكذب. اللي بيشككوا ده في صدق المسيح قالوا لما نفتح يوحنا 3 وآية 13 يقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبيقول لما نقرأ العهد القديم نقرأ عن أخنوخ إن لم يوجد لأن الله نقله، ونقرأ عن إيليا إنه صعد في مركبة نارية. إذن في ناس صعدت قبله، ليه هو يقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل طالما في ناس صعدت قبله؟ أقولك يا صديقي من فضلك فكر معايا كويس، في أوجه عديدة للاختلاف بين المسيح وبين إيليا وأخنوخ في العهد القديم. إيليا وأخنوخ، أخنوخ نقرأ عنه إن نقل، يعني في قوة نقلته. إيليا نقرأ عنه إن أصعد، أصعد مبني للمجهول، في قوة أصعدته. أما المسيح فهو الوحيد الذي صعد بقوة لاهوته. دي حاجة أولى. وجه اختلاف تاني، سواء أخنوخ أو سواء إيليا في العهد القديم صعدا إلى السماء وهما يجهلانها تماما ولا يعرفان عنها أي شيء، أما المسيح فقد صعد إلى السماء وهو يعرف كل أسرارها لأنه هو في السماء منذ الأزل وتجسد على الأرض، وعندما كان على الأرض كان أيضا في السماء. تقول لي أنت بتقول ألغاز، أقول لك على مهلك شوية، اقرأ الآية بالتدقيق وتلاقي أن المسيح ما كانش بيتكلم على مجرد واحد صاعد إلى السماء، ده كان بيتكلم على وجوده اللي بيملى الكون. وده اللي حصل لا في إيليا ولا في أخنوخ ولا في أي إنسان على وجه الكرة الأرضية. اقرأ مرة تانية، يسوع بقول تاني بتأني يتحدث عن وجوده اللي بيملأ كل الكون، يعني عايز يقول أنا الله. فقال لهم بوضوح ليس أحد صعد إلى السماء. طب كان هو صعد؟ ده لسه كان الصليب والقيامة لسه، لكن وهو على الأرض يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. يعني وهو بيتكلم بيقول أنا فين؟ أنا في السماء، أنا موجود على الأرض لكن أنا في السماء، أنا بملى كل الكون. هل ده حصل مع أخنوخ؟ هل ده حصل مع إيليا؟ عايز يقول أنا الله، هو بالناسوت كإنسان كان موجود في منطقة معينة في فترة زمنية معينة، لكن كان لاهوته بيملى كل الكون. وبيتكلم لما تقرأ الآية هنا إني نزل الأول وبعدين صاعد، وكل ده قبل الصليب. مفيش حد موجود بذاته يملأ كل الكون بوجوده إلا هو، إلا الله، لأن هو الله. عزيز المشاهد عايز أقولك، هل متشكك إن هو الله؟ أؤكد ليك إن يسوع كلي القدرة، يسوع كلي السلطان، مش بس كلي القدرة ولا كلي السلطان، كلي المحبة، وبيحب كل واحد فينا مهما كان حاله، مهما كان ضعفه، مهما كانت سقطته وخطيته. وعايز أقولك دلوقتي، عايز تعرفه؟ عايز تعرفه؟ أرجوك أرجوك ارفع بس صلاة قول يا رب عايز أعرفك. لو أنت الحقيقة اعلن لي عن ذاتك، وأكد ليك أن يسوع اللي بيملى الكون اللي كاشف كل الخبايا هو عارفك وشايفك، وأنت مش بتشوفني الوقت بالصدفة لكن ليه قصد لحياتك. أرجوك قول له عايز أعرفك والرب معك. بعض الناس بيشكك في صدق المسيح ويقولوا ازاي المسيح يكذب. وانا لما سمعت الكلام ده قلت المسيح يكذب؟ المسيح اللي قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشهود، لا يمكن يكذب. اللي بيشكك ده في صدق المسيح قال لما نفتح يوحنا 3 وآية 13 يقول وليس احد صعد الى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبيقول لما نقرأ العهد القديم والعشرة نقرأ عنه.
1: بتزيد
0: ان لم يوجد لأمن الله
1: يوم يحكي
0: ونقرا عن ميليا
1: حب وامانه ورحمه وخير.
0: اذا في نص
1: والنعمه اللي
0: ليه هو يقول
1: ليس احبها
0: الا الذي
1: يكفي العمر
0: طالما في نص
1: تغمرنا وتفيد.

بشوك. أما المسيح فقد صعد إلى السماء وهو يعرف كل أسراره، لأنه هو في السماء منذ الأزل وتجسد على الأرض، وعندما كان على الأرض كان أيضا في السماء. وبتقول أغاني أقول لك على مدى شوية، اقرأ الآية بالتقية وتلاقي إن الأيام تشهد علينا على مجرد واحد صعد، ده كان بيتكلم على وجوده اللي

فين؟ تمام، يعني وهو بيتكلم بيقول أنا فين؟ أنا في السماء، أنا موجود على الأرض لكن أنا في السماء، أنا بملى كل الكون. هل ده حصل مع إبراهيم؟ عايز يقول أنا الله، هو بالناسور كإنسان كان موجود في منطقة معينة فترة زمنية معينة، لكن كان له يملى كل الكون. وبيتكلم لما تقرا الايه هنا انه يجب الاول وبعدين صار، وكل ده صار نحيف موجود جدا يملا كل الكون بوجوده، وهو الا الله.

0: لو انت الحقيقة اعلن لي عن ذاتك واكد ليك ان يسوع اللي بيملى الكون اللي كاشف كل الخبايا هو عارفك وشايفك وانت مش بتشوفني الوقت بالصدفة لكن ليه قصد لحياتك ارجوك قل له عايز اعرفك والرب معك.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائع.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا
1: الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. مين فيكم فاكرة الأغنية اللي احنا كنا بنسمعها زمان دي اللي كانت بتقول الحب الحقيقي؟ الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. غالبا الأغاني دي دلوقتي بقت ما بنسمعهاش كتير، باظت من ملامح جديدة نزلت في البلد بتاعتنا وفي الميديا بتاعتنا مختلفة. عايز أكلمكم النهاردة عن جملة بتتسمع كده من البنات بتوعنا بتقول ده مش عادي، هو مش عادي يحصل ما بيننا كده، هو مش عادي ان احنا نعمل كده، ده بيقول لي بيحبني، ده احنا لبسنا دبل، ده احنا لسه الاسبوع اللي فات محتفلين ان احنا بقالنا سنتين بنعرف بعض، ده انا لسه كنت مقابلاه وخرجنا في نفس المكان اللي قال لي فيه انه بيحبني. عايز اتكلم معاكي النهارده عن الناس القريبه منك اللي ممكن تبقي في علاقه معاهم بس بيكسروا حدود جسمك بطريقه بتضايقك، وعارفه بتخافي تقولي لا، بتخافي تقولي لا لانه خايفه تخسريهم، خايفه تكوني لوحدك، أو خايفة من تعليقات الناس اللي حواليكي اللي صدقوا أنك ارتبطتي أخيرا. تحدي مش قليل، تحدي بنتحط فيه كل يوم. عارفة ممكن يكون خطيبك، ممكن يكون صاحبك، ممكن تكوني قايلة لأهلك عليه، ممكن يبقى الموضوع معروف ما بينكم وما بين أصحابكم، بس في حاجة معينة كده بتحسيها إنه هو مش بيحترم حدود جسمك، مش بيحترم إنه جسمك ده بتاعك انتي وبيتعامل معاه إنه ملك ولسه أنتوا ما تجوزتوش. إحساسك بالخطر ده حقيقي. بعد الفاصل هنتكلم أعمل إيه لو أنا خايفة أفقده. استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل. بنتكلم عن هو ده مش عادي؟ مش عادي ان هو يضايق جسمي ويضايقني واكونش عارفة اقول لا؟ احساسي بعدم القيمة هو اللي مخليني ما بقولش لا، ما انا بيني وما بينكم كده حاسة اني ما استاهلش او ما استحقش او مش هلاقي، ده كتر الف خير الدنيا انه فكر فيا اصلا. اشجعك النهاردة تقولي لا بقوة وما تسكتيش، لان قيمتك فيكي ولانك غالية ولانك محبوبة. ربنا حبك زي ما انتي، مش محتاجة تعملي اداء معين عشان تتحبي. اشجعك قوي تقولي لا بصوت عالي حتى لو كان التمن انه ما كانش هيبقى موجود. عارفة ليه؟ لانه اصلا مش موجود. بفكرك الحب الحقيقي هو الحب اللي ما يحسسكيش بالخطر، الحب الحقيقي هو الحب اللي يحسسك بالامان انك محبوبة زي ما انتي. اشوفكم في حلقة جديدة تانية من برنامجكم بنويت. انا مش بقول ان كل الولاد ممكن تبقى بتعمل كده، بس انا بقول ان في كده.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: امين ربنا يبارككم.
1: على الهدايا ان تكون ذات اهميه غير متوقعه مقدمه بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%. في الثانية زاد بمقدار 14.1%. وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

الام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، واخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

اهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقه جديده من حلقات برنامج لمبه، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في امريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهوره وبيتكلم عنها وازاي تمت، ولو المجرم لسه ما اتقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخليه انها تحقق العداله وتطبق القانون. الحقيقه البرنامج فكرته كويسه بس كئيبه ونكديه، وممكن جدا تحول القناه، بس بالنسبه لمقدم البرنامج ده كان بدايه حياه جديده. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه ادم عمره 6 سنين، وحياته هاديه وناجحه ولطيفه، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه ادم اختفى مش لاقيينه خالص، والداخليه ما لقتش اي دليل انها جريمه خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمه. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حمله كبيره خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمده 16 يوم واخيرا لقاه، بس للاسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمه عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامه من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وساله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمد ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصر.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة هيشجع ناس كتير، لأنه هيتكلم عن مرحلة أو مراحل في حياتنا لازم نمر بيها كلنا. عنواننا النهاردة نجاح من قلب الفشل. وطالما هنتكلم النهاردة عن النجاح بالرغم من الفشل، فاخترنا لكم شخصية عظيمة كان ليها تأثير كبير جدا في المجتمع الأمريكي. الشخصية دي كان اسمها إبراهام لينكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالطبع من أهم وأعظم رؤسائها على الإطلاق. قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية وانفصلت 11 ولاية، وأعلنوا أنهم هيكونوا لوحديهم منفصلين عن الرئاسة الأمريكية، لكن لينكولن قدر أنه ينتصر عليهم ويرجعهم تحت سلطته من تاني. مش بس كده كمان، لكن هو كان صاحب قرار مهم جدا في التاريخ الأمريكي سنة 1863 ميلاديا، هو إلغاء تجارة العبيد وتحريرهم. ونتيجة السببين دول يعتبر إبراهام مؤسس أمريكا المعاصرة والمؤسس الثاني للولايات المتحدة، لدرجة أنه ليه تمثال كبير في واشنطن قدام مقر الكونجرس، منقوش تحتيها بعض من كلماته وخطاباته وقراراته. لكن لما نيجي ندرس حياة الشخصية العظيمة اللي بنتكلم عنها، هنتعلم منها دروس في الحياة كتير، رغم أن حياته رحلة من الأزمات اللي ملهاش حصر. علشان كده هحكي لكم بسرعة تاريخ حياته. ولد إبراهام لينكولن في 12 فبراير سنة 1809 ميلادية في ولاية كنتاكي الأمريكية، لأب بيشتغل نجار بسيط وأمه بسيطة برضو، كانوا عايشين في كوخ بسيط في أحد المزارع. ماتت أمه وهو سنه 9 سنين، واتجوز أبوه من أرملة شابة اسمها سارة بوش، وكان عندها ولد وبنتين. وكانت سارة زوجة فاضلة تقية، كانت بتحب ربنا، وكان عندها مكتبة صغيرة بس كانت مليانة بكتب سمينة جدا وعظيمة. ولأنها كانت زوجة مؤمنة وبتحب الرب والكتاب المقدس وتقية، لما شافت إبراهام اللي هو طبعا ابن زوجها بيحب القراية، بقت تشجعه كتير وتقعد تقرأ معاه وتناقشه في الأدب والشعر، وكمان غرست فيه حب الإله والكتاب المقدس والخير والمساواة وحب الخير. بالرغم من ذكائه العجيب وثقافته العالية، إلا أنه ما قدرش يكمل تعليمه بسبب الظروف المادية، واشتغل في أحد المزارع علشان يساعد أسرته الفقيرة. لكن حتى في وقت شغله كان مواظب على القراية، وقراية كمان أصعب الكتب وأعظمها، لدرجة أنه في سنة 1837 ميلاديا، وبعد أن علم نفسه مبادئ القانون الإنجليزي الأمريكي، دخل إبراهام نقابة المحامين وافتتح مكتب للمحاماة مع واحد صاحبه، وأصبح محامي ناجح على مستوى ولاية إلينوي. لكن الغريبة أن في حياة الرجل ده كتير من محطات الفشل، ولكن كان نهايتها النجاح. ففي سنة 1831 ميلاديا كان عمره 22 سنة، فشل في الأعمال الحرة اللي ابتداها في سنة 1834 ميلاديا، وكان عمره 25 سنة، فشل مرة تانية في عمل. سنة 1835 كان عمره 26 سنة، ماتت مراته وأصيب بصدمة عصبية. وفي سنة 1842 ميلاديا كان عمره 31 سنة، خسر في انتخابات الكونجرس، وكمان خسرها مرة تانية سنة 1847. وفي سنة 1855 كان عمره 46 سنة، خسر سباق الفوز بلقب سينتور. وفي سنة 1856 خاض انتخابات نائب الرئيس وبرضه فشل فيها. لكن في سنة 1858 فشل مرة تانية في انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري. لكن العجيب انه في سنة 1860 ميلاديا، وبعد ما وصل عمره 51 سنة، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا قد ايه في حلقتنا النهاردة في حياة الراجل ده صعوبات كتير مرت بيه وأزمات كان ممكن تحنيه، لكن كان عنده قرار انه ينجح، انه يكون انسان ناجح، انه يكون كان عنده حلم انه يكون رئيس للولايات المتحدة، وتحقق في سن 51 سنة. وبقي فعلا رئيس الولايات المتحدة. علشان كده درسنا النهاردة، لا تفشل، لا تستسلم، وقول معايا عمري ما هفشل، عمري ما هفشل، طول ما ايديك يا رب سنداني، طول ما انت في قلبي وماسك بيميني، عمري ما هفشل لان انا واثق فيه.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات المعنى. عنوان حلقتنا النهاردة هيشجع ناس كتير، لأنه هيتكلم عن مرحلة أو مراحل في حياتنا لازم نمر بيها كلنا. عنواننا النهاردة نجاح من قلب الفشل. وطالما هنتكلم النهاردة عن النجاح بالرغم من الفشل،

رئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالطبع من أهم وأعظم رؤساء العالم. قامت في عهد الحرب الأهلية الأمريكية انفصلت 11 ولاية، وأعلنوا أنهم هيكونوا لوحديهم منفصلين عن الرئاسة الأمريكية. لكن لينكولن قدر ينتصر عليهم ورجعهم حق صوتهم. مش بس كده، كمان

أمه بسيطة سفرتي ماتت أمه وهو سنة 9 سنين وتجوز أبوه من أرملة شابة اسمها سارة وكان عندها ولد بنتين وكانت سارة زوجة فضولة تخيل كانت حياة كان عندها مكتبة صغيرة بس كان عليها بتشوف سنين إنها كانت زوجة مؤمنة وبتحب الرب وبتحب المقدس وتقية لما شافت إبراهام اللي هو طبعا ابن الفضل بيحب القراية في تشجعه كتير وتقعد تقرا معاه وتناقشه بالادب والشعر وكمان غرس فيه حب الله والكتاب المقدس والخير والمساواه وحب بالرغم من ذكائه العجيب وثقافته العاليه الا انه ما قدرش يكمل تعليمه بسبب الظروف الماديه واشتغل في احد المزارع

0: وأصبح محامي ناجح على مستوى ولاية. لكن الغريبة إن في حياة الراجل ده كتير ناجح، ولكن كان نهايتها. طب سنة 1831 ميلادية كان عمره 22 سنة، فشى في الأعمال الحرة اللي ابتداها في سنة 1834 ميلادية، وكان عمره 25 سنة، فشل مرة تانية. سنة 1835 كان عمره 26 سنة، ماتت مراته وأصيب بصدمة عصبية. وفي سنة 1842 ميلاديا كان عمره 31 سنة، خسر في انتخابات الكونغرس، وكمان خسرها مرة تانية سنة 1847. وفي سنة 1855 كان عمره 46 سنة، خسر سباق الفوز بلقب سيناتور. وفي سنة 1856 خاض انتخابات نائب الرئيس وبرضه فشل فيها. لكن في سنة 1858 فشل مرة تانية في انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري. لكن العجيب انه في سنة 1860 ميلاديا وبعد ما وصل عمره 51 سنة فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا أديف حلقتنا النهاردة في حياة الراجل ده صعوبات كتير مرت بيه وأزمات كان ممكن تحنيه، لكن كان عنده قرار إنه ينجح، إنه يكون إنسان ناجح، إنه يكون كان عنده حلم إنه يكون رئيس للولايات المتحدة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
0: لا تستسلم وقول معايا عمري ما هفشل، عمري ما هفشل، طول ما إيديك يا رب سنداني، طول ما أنت في قلبي وماسك بيميني، عمري ما هفشل لأن أنا واثق فيه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثله، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانك، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعل حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكلمك كل وقت قبل ما ينام واول ما يصحى، يرن عليك كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتشربي بتنامي على انهي جنب، بتكلمي كل حاجه، كل حاجه بيجيبك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك هدايا. بيعرف كل حاجه عن الاشياء، بيعرف الموضه كويس، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان، وكل حاجة انت بتفكر ده بتفهمس من نظرك، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما. لو انت حاولت تطبقي كل ده ولقيتي خطيبك أو حبيبك مفهوش أي حاجة من ده، مش فاهم في أغلب الألوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بيكونيه، ده إنسان طبيعي جدا على فكرة، لأن ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل الحاجات. لكن انت بتمسك بيه، لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي. اشتري مني الرجاله اللي بتحب بجد، ما بقول

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معنا ضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا يا هايدي، اهلا بيك.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجوده في الكتاب المقدس وبنسال يا ترى دي حقيقه ولا اسطوره، وما زلنا مكملين في قصة نوح.
1: هنسميها أحداث نوح
0: أو أحداث طوفان نوح. دكتور ناجي، سؤال النهاردة هو المية اللي غرقت الأرض دي كلها لدرجة إنها كمان فاقت أعلى الجبال بتقريبا 7 متر، جت إزاي؟
1: في كان مصدرين للمية، كان في مطرة نهارا وليلا، اتفتحت قوى السماوات، وده تعبير بيوضح إن ما كانش شوية مطرة في يوم شتاء مطير في بلد ما. دي كانت كمية مياه كتيرة جدا، جت 40 يوم و40 ليلة. لكن كان في مصدر تاني للمية، وهو إن ينابيع الغمر العظيم اتفتحت من تحت، ودي المياه اللي هي يسموها subterranean water، يعني المياه اللي موجودة تحت القشرة الأرضية. ودي كمية مياه كبيرة قوي، فالمياه دي لما طلعت كسرت القشرة الأرضية اللي هي التكتونيك بليتس دي، وطلعت المياه دي وتعالت المياه. لما نقرأ في تكوين أصحاح 7 إنه تعالت المياه لمدة 150 يوم، فالطوفان ما كانش بس 40 يوم، ده 40 يوم و40 ليلة دول المطرة. وبعدين 150 يوم المية عمالة تطلع من تحت الأرض
0: بعد الأربعين يوم ولا
1: خلال الأربعين يوم؟ يعني خلال الأربعين يوم كان في المطرة اللي بتنزل، وكان في ينابيع الغمر العظيم اللي اتفتحت، واستمرت تعالت المياه ارتفاعا متواليا لمدة 150 يوم، وخدت حوالي 150 يوم تاني عشان تجف. وبعدين الأرض كانت طرية، فما طلعش نوح من الفلك على طول، استنى أمر الرب. فالمدة الزمنية اللي قضاها نوح وعائلته والحيوانات والطيور في الفلك كانت 371 يوم، يعني أكتر من سنة. عشان كده في تأثيرات جيولوجية على الموضوع. لكن أرجع لسؤالك يا هايدي، سؤالك بيقول المية جت منين وراحت فين
0: بالزبط؟
1: المية اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية دلوقتي حوالي 70% من حجم الكرة الأرضية مية.
0: بالزبط كده، هي أكتر من الأرض الجافة،
1: أكتر من الأرض الجافة كتير. وإحنا بنعتقد أنه أعالي الجبال قبل الطوفان ما كانتش عالية قوي، لأن مثلا جبال الهيمالايا عبارة عن التكتونيك بليت بتاع الأريبيا، بتاع الجزيرة العربية وبتاع الهند. فما بيخبطوا في بعض بيرتفع الجبل. فدي تفاعلات حصلت بعد الطوفان، فبنعتقد ان اعلى الجبال ما كانش بالارتفاعات اللي احنا شايفينها دلوقتي ما بعد الطوفان،
0: كتقل شوية.
1: ان المية تغطي اعالي الجبال، يعني لازم معناه انه طوفان عالمي. ليه؟ لان المية ما تقدرش تغطي اعلى جبل وجبل تاني جنبيه واطي ما يتغطاش، لان المية بتجد مستواها.
0: بالظبط.
1: فاكرين في تجربة اسمها الاواني المستطرقة، لو حطيت مية في أنبوبة وصلت الأنبوبة دي بأنابيب تاني، المية بتنزل من الأنبوبة اللي فيها مية كتير للأنابيب الصغيرة لحد ما ياخدوا مستوى واحد.
0: أيوة.
1: ده برضو في أعالي الجبال، عشان تتغطى لازم تغطي كل أعالي الجبال، فمعنى كده أنه طوفان عالمي. راحت فين المية؟ جزء منها تبخر، وجزء تاني الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فلما انخفضت الوديان مثلت قاع المحيطات العميق، فنزلت المية فيها، ودي المية اللي بتكون 70% من حجم المية الحالي.
0: معنى كده أنه بداية الخلق البحور والمحيطات مش هي دي اللي موجودة دلوقتي؟
1: لا، اتغيرت طبعا. لما نقرأ في الخلق في اليوم الثالث، لما الرب أمر اليابسة أن تظهر، ومجتمع المياه دعاه بحارا.
0: بالضبط.
1: تمام؟ فده مجتمع المياه. لكن لما تكونت القارات في أثناء الطوفان وما بعد الطوفان، تكونت المحيطات اللي احنا بنعرفها دلوقتي، المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي وخلافه.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على الحوار القيم ده.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، اتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول الخلق قصة حقيقية ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال، وكمان منتظرين أسئلتكم، ونحب قوي قوي نسمع أي انتقاد خاص بالكلام اللي قلناه النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حاني.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

الشهيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
3: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
7: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
8: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
9: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
3: يخافون عليكم.
6: مما؟ من التدين؟
3: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أخلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
6: هذا ما نصب إليه.
7: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
8: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
9: يقبلون انصرافنا إلى الدين ما دام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
3: هنا لا ألومهم، ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
9: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
8: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
7: لا لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
3: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
8: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
3: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة،

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله بل حتى مجرد التفكير بوجود الله حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع ووباء معد من أشد الأنواع خطرا، ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر، الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
1: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعاً، نحن نعبده.
3: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجاً عنده؟
2: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
1: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
3: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
2: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة، فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا، ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحواتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم،
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعدك يا عم قاسم.
2: يا عم قاسم،
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لا في، وحلقتنا اليوم هي عن صفات الله. أحسن طريقة باش نتعرفوا على الله هي أننا نخليوه هو يهضر على نفسه. داكشي علاش إلا بغينا نعرفوا على الله ونقربوا من الذات الإلهية خاصنا نسمعوه. لكن للأسف الشديد دائما كنقربوا من الله وحنا كيصحابنا باللي حنا رحنا كنعرفوه، وكأننا عرفنا وفهمنا كل جوانب الذات الإلهية، غير مدركين بأننا محدودين في الفكر ديالنا، وأننا مهما عرفنا على الله فكاين أشياء بزاف وحدة أخرى مازال نقدروا نعرفوها، لأن الله غير محدود، يملأ السماء وسماء السماوات. في هذه الحلقة غادي نتناولوا العديد من الآيات الكتابية باش نعطيو لله فرصة أنه يكلمنا عن نفسه. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر صلى هذا الصلاة وقال: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. موسى قبل من كل شيء خاطب الله وطلب من الله قبل ما يطلب من أي حد تاني أنه يعرفه. إذن أنا قبل من كل شيء عزيزي المستمع كنقول لك أنه أنت في حال موسى تقدر تطلب من الله أنه هو يكشف لك عن نفسه. ما تقولش واش الله غيسمعني، واش الله غيهتم بيا، واش الله أصلا عنده وقت ليا. الله كيقول لك كيف ما قال في الكلمة دياله: كما كنت مع موسى أكون معك. إذن أول معلم على الله شكون هو؟ أول معلم على الله هو الله نفسه. خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، استنونا.

لو نفسك تسمع حاجة تغير مودك وتشجعك مش بس كده، لكن كمان لو عايز تحسن الإنجليش بتاعك، أما بقى لو عايز تشارك بحاجة شغلك ومحتاج حد يسمعك وكمان تختبر كلمة الله من خلال أسئلة فيها تحدي وتفكير، انتظرونا ابتداء من يوم 1 مايو يوميا ما عدا السبت والحد، وبرنامج دي برايتنر مع فريد أيوب على الهواء مباشرة الساعة 14 بتوقيت GMT، وتقدروا تتواصلوا مباشرة مع فريد أيوب من خلال واتساب، فايبر، والتانجو على الرقم +1 50 5 486 2972.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا هذا النهار هي عن صفات الله. أهم صفة كيعلمها لنا الكتاب المقدس هي أنه الله محبة. شنو كتعني الله محبة؟ كتعني أنه أكثر من كونه إله محب، هو إله كيمارس فعل الحب، لكن هو المحبة كلها، والحب كله كيتمثل في هذا الإله. واش الله كيبغيك بشروط؟ أنا كنقول لك لا، الله كيبغيك محبة غير مشروطة. أنا غنشرح لك. تخيل معايا عزيزي المستمع أنه أنا وياك كنتعاملوا مع بعضياتنا، فاش كتكون أنا مزيانة معك أنت كتكون كتبغيني، لكن فاش أنا كندير لك حاجة خايبة ما كتبقاش تبغيني، كنعاود نعاملك زوين كترجع تبغيني، كنعاملك خايب ما كتبقاش تبغيني. هذه محبة مشروطة، الشروط ديالها هي تعاملاتي معك. لكن الله كيبغيك محبة غير مشروطة، يعني الخط ديال المحبة الإلهية كيكون ماشي بشكل مستقيم

وانت سواء بعدتي او قربتي، غلطتي او ما غلطتيش، مشيتي في البر او مشيتي في الخطيه، الله كيبقى يبغيك بشكل مستقيم. اي الخط نتاع المحبه ديالو عمرو ما كينزل. اذا الله محبه، كيبغيك محبه غير مشروطه، وكيبغيك محبه غير محدوده. الكلمه ديال الله في الكتاب المقدس كتقول: محبه ابديه احببتك، من اجل ذلك ادمت لك الرحمه. البعض منا يقدر يقول انا كنغلط، انا كنعصى الله، انا كنمشي في طريق بعيد عليه، انا كنمارس الخطيه، واكيد الله مخليني باش يجمع لي هذا الشيء كامل ويعاقبني مره واحده. انا كنقول لك انه الله كيترأف عليك وكيتسنى عليك ومطول البال ديالو عليك، فقط لانه كيبغيك، فقط من الرحمه ديالو بيك، وهذا الرحمه ناتجه على المحبه. الله ما غاديش يبغيك قل فاش انت تغلط، ما غاديش يبغيك قل الا بعدتي منه، ما غاديش يبغيك قل فاش انت تكون ما كتبغيش. الله كيبغيك حب لا متناهي، حب ابدي، وحب غير مشروط وغير متغير. هاد المحبة ديال الله واش خصها تدفعني اني نتهاون في الخطية؟ بالعكس، المحبة ديال الله خصها تكون دافع كبير ليا اني نبعد على الخطية ونبعد على اي حاجة ممكن تحزن قلب الله، لانه مكتوب القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. المحبة الإلهية اللي شفتها ما خصهاش تشجعني أني نمشي في الخطية، بالعكس، لأنه هذا الإله كيبغيني أنا غادي نبعد على الخطية، لأني أنا كنبغيه. وخصني نعرف بلي أنا خاصني نعيش في قداسة، لأنه الكلمة كيف ما شفنا كتقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. غادي ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم من بعد، تسنونا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء من بعد الفاصل، معكم أنا زينب وبرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم على صفات الله. كيف ما شفنا قبل الفاصل، صفة من الصفات الأساسية في الله هي المحبة. الله محبة، شفنا أنه محبة الله غير مشروطة، وأنه كيبغيك في كل ظروفك حتى وانت خاطئ. اللي غنعرفوه هو أنه الله فاش كيسامحك على الخطية ديالك، ماشي غير كيسامحك لكنه كينساها لك. هو بداته كيقول في سفر إشعياء في الكتاب المقدس: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي، وخطاياك لا أذكرها. يعني الله من اللي كيسامحك على واحد الخطية، ماشي غير كيسامحك وكيبقى عاقل عليها، باش كل مرة يقول لك راني ديجا سمحت لك، راني ديجا غفرت لك، ولكن راه عقل لك عليها. لا، الله كيسامحك على الخطية وكيمسحها، الله كينسالك الخطية ديالك. مكتوب في الكتاب المقدس: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراته، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويطرح في البحر جميع خطاياك. ربك عظيم، ربك عظيم. إذن شنو هو السبب اللي يخلي الله يدير هذا الشيء كامل؟ واش كاين شيء مبرر يخلي الله يعملني أنا كإنسان خاطئ هكذا؟ كاين، المحبة. غادي ناخذ فاصل قصير، تسنونا ما تمشيوش.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

رجعنا لكم من بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب في برنامجكم الشك نعمة على راديو سي لا في، وحلقتنا اليوم عن أهم صفة في صفات الله وهي المحبة. الله محبة، كيهتم بيك بكل تفاصيلك حتى لو كنتي بعيد عليه، حتى لو كنتي شايف نفسك غير مستحق. هنا كتقلب الموازين البشرية، وبدل ما تولي كطيع الله باش يبغيك، كتولي كطيع الله لأنه كيبغيك، هو ديجا كيبغيك. طاعة هنا كتولي رد فعل طبيعي للفعل الإلهي الغير مشروط، الغير مقترن بعمل أو بفرض، اللي هو الحب. كلمة الله كتأكد وكتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. عزيزي المستمع، صلي أن الله يفتح عينيك عليه اليوم، صلي أنه ينور الذهن ديالك لكي ما تدرك المحبة دياله ليك، باش تعرف الحب دياله ليك، وباش تفهم أنه يفوق كل تصور وكل واقع، باش تعرف أنه محبة الله مرتفعة أكثر من ارتفاع السماوات. عزيزي المستمع، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، هضرنا فيها على محبة الله، ولجينا نهضروا ما غاديش يكفينا الوقت، ما غاديش نقدروا نوصفوا محبة الله. لكن هناك إعلان كامل عن محبة الله، وهو يسوع المسيح اللي غادي نتكلموا عليه في الحلقة الجاية. إلى فاتك الحلقة ديال اليوم تقدر تسمعها مرة أخرى على ساوند كلاود سي لا في غاديو، تقدر تواصل معنا عبر الفيسبوك لاباج ديالنا سي لا في غاديو، بار إيميل cn@radioclv.org، سيت ويب www.radioclv.org. أنا متواجدة كذلك في واتساب وفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14. تحياتي لكم، أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سي لا في، نشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حب البنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتبقى معاكم راندا بارتي. هتكلم معاكم عن ترتيب طبق السلطه. هتلاقي في ناس بتحب تنظمه وترتبه بدقه متناهيه يعني وتشك فيه براحتها. في ناس تاني بتحب كده ايه البساطه بقى وتحط الخضار على بعضه كده وتخلطهم. ده هي بتكتفي وحاسه ان الشكل واللون ده كفايه خالص انه هيدي شكل حلو على السفره. والكلام ده برضو بينطبق على سلطة الفاكهة. نفس الكلام اللي قلناه على سلطة الخضروات هينطبق على سلطة الفاكهة. يعني بتكون برضو متجانسة في ألوانها وتكون أحجامها متقاربة لبعضها ويكون طبق شكله حلو كده ويفتح النفس. يعني يا جماعة السلطة مش بتتاكل بالمعلقة، بتتاكل بالشوكة والسكينة. اوكي بنات، خلينا نرجع لموضوعنا لان انا طولت معاكم قوي في موضوع السلطة ده، موضوعنا الأساسي طبعا اللي احنا نسيناه خالص دلوقتي، وهو ترتيب السفر او ازاي ارتب سفرتي باحتراف وبكل تمكن. في وقتنا الحالي بقى شكل الاكل وطريقه التقديم ليه دور كبير خالص علينا. الناس زمان طبعا كان كل همها ان الاكل يكون طعمه حلو وان يكون مليان بالدهون ومليان باللحوم والحاجات دي كلها، لكن دلوقتي اهم حاجه عندنا شكل السفره ايه وترتيب السفره ماشي ازاي. وطبعا زي ما احنا كلنا عارفين الحاجات دي كلها ليها تاثير على الناس المعزومه. شكل سفرتي لما يبقى منسق ومرتب ده بيأثر على الناس اللي بتيجي تاكل، لان زي ما بيقولوا كده الناس بتاكل بعينيها الاول قبل ما بتاكل ببقها. وطبعا الكلام ده بينطبق على الناس اللي هتاكل سواء كانوا ضيوف او كانوا من اهل البيت يعني اسرتي العاديه يعني. طيب ترتيب السفره بالنسبه للضيوف طبعا بيختلف تماما عن ترتيب السفره لاسرتي، لان موضوع مع اسرتي وعيلتي دي حاجه بسيطه وحاجه يعني مش لازم تكون متكلفة قوي وشوكة وسكينة بقى ودي ودي لا والكوبايات تبقى شكلها عامل كده والطبق كده كده مش هنخلص ومش هناكل في اليوم ده. فخلي الموضوع بسيط مع أسرتك. لكن لما يكون في ضيوف وخصوصا لما يكون ناس أول مرة تيجي عندك لازم تهتم بالموضوع ده قوي قوي يعني. طيب لو هنتكلم على سفرة الضيوف لازم يكون عليها كل المحتويات اللي هتتاكل بيها من شوكة وشوك وسكاكين وأطباق معينة، ولازم شكلها زي ما قلنا يكون جميل وراقي يليق بيك وبالناس اللي جاي. دلوقتي هتكلم معاكو عن ترتيب السفرة للضيوف. هيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ يعني في ناس كتير مثلا تسأل طب احط الطبق ده فيه هنا ولا احطه هنا ولا يبقى السفرة عاملة ازاي. هتكلم معاكو دلوقتي عن الموضوع ده. بصوا يا امارات، هنحط قدام كل كرسي عندنا في السفرة طبقين، طبق مسطح شوية وفوقيه طبق مجوف. طبعا الطبق المجوف ده اكيد اكيد يعني هيكون للشوربة، ولو ما فيش شوربة عادي خالص مفيش مشاكل، هنحط مكان الطبق ده هنحط مكانه منديل قماش او فوطة يد صغير. طيب بعد كده هنحط الطبق الرئيسي، وده طبعا اللي بتكون عليه ايه بقى الطبق الرئيسي ده، هنركز مع بعض، ده اللي بيتحط فيه الوجبة الاساسية سواء فراخ بقى بط عاملة مثلا حضرتك ايه ديك رومي ايا كان ايه بقى انت وذوقك بقى في الحاجات دي، عشان انا جوعت يا جماعة. فخلينا نرجع لموضوعنا. الطبق ده اللي هو الطبق الرئيسي بيكون كبير شوية وبيكون طبعا مسطح. بعديه بيجي طبق السلطة او فتح الشهية، ده بيكون شوية اصغر من الطبق الرئيسي. السلطانية اللي هي بيكون فيها الشوربة، بتحط فيها الشوربة، ولما في الشوربة مش هنستخدم السلطانية خالص مش هنحطها. بالنسبة بقى للسكاكين هنستخدم ايه، هنحط ايه بقى على السفرة بتاعتنا؟ ثلاث سكاكين مش واحدة. يعني اغلب الناس بتحط شوكة وسكينة ومعلقة. الحقيقة اللي اكتشفته انا لسه برضو مكتشفة قريب اني بنحط ثلاث سكاكين وبنحطهم جنب الطبق من ناحية اليمين. ليه بقى ثلاث سكاكين؟ حد يقول لي ليه بقى، عشان انا برضو السؤال ده محيرني. السكينة الاولانية هتبقى للسلطة، السكينة التانية هتبقى للمأكولات البحرية، سمك اي حاجة يعني مأكولات بحرية معروفة يعني. تالت حاجة السكينة للحوم والفراخ. طيب ده بالنسبة للسكاكين. طيب بالنسبة للمعالق بقى هنحطها فين؟ طبعا المعالق بتتحط جنب الطبق من ناحية اليمين. نركز مع بعض، دي بقى ايه، يبقى قلنا السكاكين حطها ناحية اليمين وبرضو المعالق ناحية اليمين جنب السكاكين على طول، بيكونوا معلقتين بس، معلقة للشوربة وفي معلقة تاني جنبها. بالنسبة للشوك هيبقى برضو عندنا ثلاث شوك، والشوك بنحطها فين؟ بنحطها اكيد ناحية الشمال، مش كله هيبقى ناحية اليمين. الشوك تكون مترتبة من الخارج للداخل، يعني ايه، نحط شوكة السلطة الاول وبعدها شوكة فاتح الشهية وبعدها شوكة الطبق الرئيسي. تمام كده مركزين معايا؟ طيب بالنسبة بقى للفوط هنحط
هنحط فوطه قدام كل طبق فوطه وبالشكل اللي انت عايزاه، عايز تعمليها شكل بطه، شكل وزه، شكل كتكوت، اللي انت عايزاه تحطيها كده عادي برضو حطيها. طيب مجموعه الحلو او الحلويات اللي هنقدمها دي بتكون ايه؟ لازم احضر لها شوكه صغيره ومعلقه صغيره. بالنسبه للكوبايات عندي كوبايه ميه تكون كبيره وكوبايه تانية حجمها متوسط، دي للعصير او الحاجه الساقعه او اللي انت الحاجه اللي هتقدميها مع الاكل. طبعا اهتمامك بالسفره وتنظيمها ما يمنعش خالص اهتمامك بالاكل وكميه الاكل وان يكون الاحجام متناسقه زي ما قلنا والالوان متناسقه والحاجات دي كلها. هناخد بالنا ان كل حاجه تكون مترتبه وفي مكانها عشان ما ننساش حاجه وكل شويه اقوم اقعد من على السفره، ده طبعا غلط خالص ان اسيب الناس تاكل وانا اقوم واقعد. ودلوقتي يا بنات اقدر اقول لكم الحلقه خلصت للاسف، هسيبكم واجي لكم في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. كانت معاكم رندا بنتي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
1: We are going to begin a new series of messages entitled The Fruit of the Spirit.
2: سنبدأ سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
1: Before we do that, we are going to look at some basic principles regarding the Holy Spirit.
2: ولكن قبل أن نفعل ذلك، دعنا نلقي نظرة إلى بعض المبادئ الأساسية فيما يتعلق بالروح القدس.
1: The first thing is this: the Holy Spirit is a person.
2: أولاً، الروح القدس شخص.
1: The Holy Spirit is the third member of the Trinity of God.
2: الروح القدس هو العضو الثالث في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس.
1: The Father, the Son, and the Holy Spirit.
2: الآب والابن والروح القدس.
1: The Holy Spirit is a person who convicts us of sin.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يبكتنا على الخطية.
1: The Holy Spirit is the person who opens our blind spiritual eyes and enables us to believe in Jesus.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يفتح عيوننا الروحية العمياء ويمكننا من أن نؤمن بيسوع.
1: The Holy Spirit is the person who strengthens us for righteousness.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يقوينا للبر.
1: The Holy Spirit is a person who mediates Jesus's presence.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يحقق وجود يسوع.
1: The Holy Spirit is a person who witnesses our adoption procedure.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يشهد العملية تبنينا.
1: The Holy Spirit is the person who interprets the Scripture, and the Holy Spirit illuminates our hearts to understand the Word of God.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يفسر لنا المكتوب، وهو الذي ينير القلب الإنساني ليفهم كلمة الله.
1: The Holy Spirit is a person who does whatever is necessary for creating, sustaining, and deepening our relationship with God the Father through Jesus the Son.
2: الروح القدس هو الشخص الذي يعمل كل ما يلزم لخلق علاقتنا مع الله الآب بواسطة يسوع

0: سلام
1: patience
0: طول أنات
1: kindness
0: لطف
1: goodness
0: صلاح
1: faithfulness
0: إيمان وأمانة
1: gentleness
0: وداعة
1: and self-control.
0: تعفف وضبط النفس.
1: You may ask me, what do you mean that this fruit is only manifested under stress and under tough times?
0: وقد تسألني قائلا ماذا تعني بقولك إن هذا الثمر لا يظهر إلا في أوقات الضغوط والأزمنة الصعبة فقط.
1: Well, I'm going to anticipate what you are thinking and answer that question for you by asking you a question.
0: حسنا، سأتوقع فيما تفكر فيه وسأجيب سؤالك هذا بسؤال آخر أوجهه إليك.
1: Are you ready?
0: هل أنت مستعد لذلك؟
1: How can you manifest love unless you have some unlovable person that is irritating you all the time?
0: كيف يمكن أن تظهر المحبة ما لم يكن هناك شخص لا يمكن أن يحب وهو يسبب لك إثارة ونكدا وضيقا طوال الوقت؟
1: How can you show joy unless there are joyless circumstances besetting you?
0: وكيف يمكن أن تظهر الفرح إلا إذا واجهتك ظروف غير مفرحة؟
1: Tell me, how can you have peace unless someone or something is constantly disturbing your peace?
0: وقل لي كيف يمكن أن يكون فيك ولك سلام إلا إذا كان هناك شخص ما أو شيء ما يزعج سلامك دائما.
1: How can you be patient without something or someone who is trying your patience all day long?
0: وكيف يمكن أن تكون لك طول الأنات دون أن يمتحن شخص ما أو شيء ما سلامك طوال اليوم؟
1: How can you manifest it?
0: كيف يمكن لك أن تبين ذلك وأن تظهره؟
1: How can you show kindness and goodness and gentleness unless you are challenged?
0: كيف يمكن لك أن تبين اللطف والصلاح والوداعة إلا إذا صادفتك التحديات؟
1: Or how can you exercise self-control unless there is an opportunity for you to indulge yourself in anger or whatever?
0: وكيف يمكن لك أن تمارس التعفف وضبط النفس ما لم تكن لك فرصة تطلق فيها العنان للغضب أو ما إلى ذلك؟
1: Even small children imitate adults and they talk about how stressed they are.
0: وحتى الأطفال الصغار يقلدون البالغين ويتحدثون طوال الوقت عن إحساسهم بالضغط والإجهاد.
1: In the next few messages, we will go through this list of the fruit of the Spirit.
0: وفي الأيام القليلة القادمة سوف نتأمل في هذه القائمة من ثمر الروح.
1: But before we do that, I want to tell you a few more things about the Holy Spirit.
0: ولكن قبل أن أفعل ذلك أود أن أذكر بعض الأشياء الأخرى عن الروح القدس.
1: All believers are commanded in the Word of God to be filled with the Holy Spirit.
0: الأمر في كلمة الله موجه إلى كل المؤمنين أن يمتلئوا بالروح القدس.
1: That means that you are to be filled with the Holy Spirit daily and continuously.
0: وهذا معناه أنك ينبغي أن تمتلئ بالروح القدس يوميا وباستمرار.
1: This is the command of God in the Word of God.
0: هذا هو أمر الله في كلمة الله.
1: But not all believers are filled with the Holy Spirit.
0: ولكن ليس كل المؤمنين ممتلئين بالروح القدس.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Simply because not all believers are willing to meet the two conditions for being filled of the Holy Spirit.
0: السبب ببساطة هو أنه ليس كل المؤمنين مستعدين لاستيفاء الشرطين اللازمين للامتلاء بالروح القدس.
1: What are these two conditions?
0: وما هما هذان الشرطان؟
1: First, not quenching of the Holy Spirit.
0: أولاً، عدم إطفاء الروح القدس.
1: Second,
0: ثانياً،
1: not grieving of the Holy Spirit.
0: عدم إحزان الروح القدس.
1: You grieve the Holy Spirit when you disobey the Word of God.
0: أنت تحزن الروح القدس عندما تعصى كلمة الله.
1: You quench the Holy Spirit when you refuse to hear and obey the voice of God.
0: وأنت تطفئ الروح القدس عندما ترفض أن تسمع وأن تطيع صوت الله.
1: Without that Holy Spirit filled life, we have no power.
0: ولا قوة لنا بدون هذه الحياة الممتلئة بالروح القدس.
1: We have no power over sin.
0: لا قوة لنا على الخطية.
1: We have no power to live our Christian life.
0: لا قوة لنا أن نعيش حياتنا المسيحية.
1: The power of the Holy Spirit can operate if

0: effectively in those who are filled with the Holy Spirit.
1: قوة الروح القدس تستطيع أن تتفاعل بتأثير كبير في حياة أولئك الممتلئين بالروح القدس.
0: When you are filled with the Holy Spirit, you will bear the fruit of the Spirit.
1: عندما تمتلئ بالروح القدس فأنت ستحمل ثمر الروح.
0: In Galatians 5:22 and 23, Paul tells us essentially that the sole product of the Holy Spirit in your life and my life is the fruit of the Spirit.
1: ويحدثنا بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية بصفة أساسية وجوهرية أن الناتج الفريد للروح القدس في حياتك وفي حياتي هو ثمر الروح.
0: Let's read them.
1: دعنا نقرأ هذه العبارة. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس.
0: I don't want you to miss this point.
1: أرجو ألا تفوتك هذه النقطة.
0: This is of vital importance.
1: إذ لها أهمية حيوية.
0: The fruit is not your fruit, but his fruit.
1: الثمر ليس ثمرك أنت، إنه ثمره هو.
0: It is the fruit of the Spirit, not my fruit or your fruit.
1: هو ثمر الروح، ليس ثمري أنا، ولا هو ثمرك أنت.
0: You cannot manufacture this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تصنع هذا الثمر.
0: You cannot fake this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تزيف أو تلفق هذا الثمر.
0: You cannot imitate that fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تقلد هذا الثمر.
0: You cannot induce this fruit.
1: أنت لا تستطيع أن تحدث هذا الثمر.
0: It is a fruit that is naturally born in your life when you are filled with the Spirit of God.
1: هذا الثمر يولد طبيعياً في حياتك عندما تمتلئ بروح الله.
0: You either bear the fruit of the Spirit or you don't.
1: فإما أنك تحمل ثمر الروح أو لا تحمله.
0: You cannot sit there and wish them to happen.
1: أنت لا تستطيع أن تكتفي بمجرد الجلوس مسترخياً في مكان ما وتتمنى حدوثه.
0: They will not happen.
1: لن يحدث ذلك.
0: Bearing fruit is not a self-improvement program or something that you work on.
1: حمل الثمر ليس مجرد برنامج لتحسين الذات أو شيئاً تعمل جاهداً على تحقيقه.
0: Bearing fruit is not a self-development course that you take and think that you can be better.
1: حمل الثمر ليس مجرد فترة دراسية لتنمية الذات تظن أنك بعدها تستطيع أن تكون أفضل.
0: No.
1: لا.
0: Preachers can lecture all they want. They cannot produce the fruit of the Spirit in you or in themselves.
1: يستطيع الوعاظ أن يعظوا وأن يحاضروا كيفما يريدون، لكنهم لا يستطيعون أن ينتجوا ثمر الروح فيك ولا في أنفسهم.
0: They can no more do that than the young boy who was raising chicken.
1: هم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر مما فعله الولد الصغير الذي كان يربي الدجاج.
0: He was very discontented at the smallness of the eggs that the hens were producing.
1: لم يكن راضياً عن صغر حجم البيض الذي كانت الدجاج تبيضه.
0: So he went downtown and returned with a large parcel revealing an ostrich egg.
1: ولذلك ذهب إلى وسط المدينة وعاد ومعه طرد كبير كشف فيه عن بيضة نعامة.
0: Holding it before his unsuspecting chicken, and he said to them, "Take a good look at this, you chickens. Try harder."
1: وأمسك ببيضة النعامة أمام الديك وقال للدجاج: "التفتوا جيدا أيها الدجاج وابذلوا جهدا أكبر."
0: A lot of preachers do that, but let me tell you, it will not work.
1: عدد كبير من الوعاظ يفعلون ذلك، ولكن دعني أقول لك إن هذا لن يجدي نفعا أبدا.
0: There is as much of a chance for Christians to emulate divine example and producing the fruit of the Spirit as there is for a hen laying an ostrich-sized egg.
1: فرصة المؤمنين في منافسة النموذج الإلهي لإنتاج ثمر الروح تعادل فرصة الدجاج أن يضع بيضاً في حجم بيض النعام.
0: It cannot happen.
1: لا يمكن أن يحدث هذا على هذا النحو.
0: The fruit of the Spirit can only be born when the Spirit Himself indwells and fills the life of the believer on a daily basis.
1: ثمر الروح يمكن أن يولد فقط عندما يسكن الروح القدس نفسه في حياة المؤمن ويملأها يوميا.
0: To be sure, we are involved in the process.
1: وبكل تأكيد فإن هذه العملية تشملنا نحن أيضا.
0: We cannot just sit back and let the Spirit do everything.
1: فلا نستطيع مجرد الجلوس باسترخاء وندع الروح يعمل كل شيء.
0: The Bible tells us that we have an involvement.
1: الكتاب يعلمنا أن الأمر يشملنا ويتضمننا أيضا.
0: We have a part to play.
1: وأن هناك دورا ينبغي أن نقوم به.
0: What is our part?
1: فما هو دورنا؟
0: Our involvement is to ensure that we are meeting the two conditions of the inner filling of the Holy Spirit.
1: مهمتنا ودورنا أن نتأكد أننا قد استوفينا الشرطين للملء الداخلي بالروح القدس.
0: What are they?
1: وما هما؟
0: First, we must not grieve the Holy Spirit by not obeying His word.
1: أولا لا ينبغي أن نحزن الروح القدس بعدم طاعة كلمته.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because the word of God is authored by the Holy Spirit Himself.
1: لأن كلمة الله هي من وحي الروح القدس نفسه.
0: When you disobey it or live outside of it, you are grieving the Holy Spirit of God.
1: فعندما نعصاها أو نعيش خارج إطارها فنحن نحزن روح الله القدوس.
0: The second condition we must meet is not quenching the Holy Spirit by not obeying His will.
1: الشرط الثاني الذي ينبغي أن نستوفيه هو عدم إطفاء الروح القدس بعدم طاعتنا لإرادته.
0: The quenching of the Holy Spirit comes when you hear the voice of God telling you to do certain things and you keep doing your own will.
1: إطفاء الروح القدس يحدث عندما تسمع صوت الله يخبرك أن تعمل أشياء معينة ولكنك تستمر في عمل إرادتك الشخصية.
0: Living your own life.
1: وفي أن تعيش حياتك وفق إرادتك.
0: And ignoring the voice of God.
1: متجاهلا صوت الله.
0: That is our part, not to grieve or quench the Holy Spirit.
1: هذا هو دورنا ألا نحزن وألا نطفئ الروح القدس.
0: In our next broadcast, we will learn more about being filled of the Holy Spirit, which will then help us bear the fruit of the Spirit.
1: في إذاعتنا القادمة سنتعلم أكثر عن الملء بالروح القدس الذي يحمل فينا حينئذ ثمر الروح.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. مزمور 4:7.
2: أحيانا بيسمح الرب الواحد من ولاده باختبار احتياج مادي معين، وبيبقى قصده من كده انه يعلم ابنه وبنته انه يقدر يكفي كل احتياجاته، مش بس من خلال الموجود قدام عينيه من امكانيات، لا، لكن الموجود في قلبه من ثقة وايمان في شخصه. بيبقى قصد الرب انه يرفع منسوب ايمانك لمستوى الغنى الحقيقي يوم ما يخليك تقول ومعك يا رب لا اريد شيئا. يا سلام على الثقة اللي في الرب ضامن حياتك. حقيقي قد ايه امر ينعش نفسك ويعفيك من القلق والهم ويشفيك من التوتر والأرق. دايما الإيمان العظيم بالله معناه سرور عظيم بحضوره وبعمله. يمكن في ناس حواليك كتير معاهم إمكانيات أفضل منك، ويمكن بتحس إنهم في نجاح وعايشين أفضل عيشة، لكن يمكن الناس دول معرفوش الرب اللي انت تعرفه. ايه ممكن تعمل إمكانياتهم دي قدام المرض أو أزمة صعبة؟ الناس دول بيبقى أمانهم وسعادتهم متوقفة على اللي معاهم، وطبعا عمر ما حد يقدر يحافظ على حالته النفسية في استقرار وهو معتمد على حاجات بتتغير زي الفلوس أو اللبس أو الممتلكات، لأن كل الحاجات دي بتزول دلوقتي أو بكرة، كلها باطل وقبض الريح. لكن النهاردة الرب بيقولك إنه عاوز سرورك يبقى أعظم منهم. افرح لأني أنا نفسي في حياتك عليها روحك. أنا الخمر الحقيقي اللي تفرح بيه حياتك. أنا اللي بخلي لحياتك منابع تانية غير منابع الحنطة والخمر الأرضية، منابع سماوية. إيه الشبع اللي ممكن تديه الغلة اللي في إيدين الأشرار وأنا مش معاهم؟ أو قد إيه ممكن يستمر الفرح اللي تجيبه ليهم الخمر؟ عظم إلهك في قلبك النهاردة، وارفع ثقتك في انه هيخلي قلبك المليان بحضوره اغنى من جيب الاشرار المليان بالفلوس او بيوتهم المليانه بالاكل والشرب.
0: كنتم مع الهي قادر، تقديم اوليفيا اشرف، اعداد وفيق رمزي، هندسه صوتيه واخراج اذاعي مايكل كمال.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

بعض الناس بيشكك في صدق المسيح ويقولوا ازاي المسيح يكذب. وانا لما سمعت الكلام ده ذهلت. المسيح يكذب؟ المسيح اللي قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لا يمكن يكذب. اللي بيشككوا ده في صدق المسيح قالوا لما نفتح يوحنا 3 وآية 13 يقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبيقول لما نقرأ العهد القديم نقرأ عن أخنوخ إن لم يوجد لأن الله نقله، ونقرأ عن إيليا إنه صعد في مركبة نارية. إذن في ناس صعدت قبله، ليه هو يقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل طالما في ناس صعدت قبله؟ أقول لك يا صديقي من فضلك فكر معايا كويس، في أوجه عديدة للاختلاف بين المسيح وبين إيليا وأخنوخ في العهد القديم. إيليا وأخنوخ، أخنوخ نقرأ عنه إن نقل، يعني في قوة نقلته. إيليا نقرأ عنه إن أصعد مبني للمجهول، في قوة أصعدته. أما المسيح فهو الوحيد الذي صعد بقوة لاهوته. دي حاجة أولى. وجه اختلاف تاني، سواء أخنوخ أو سواء إيليا في العهد القديم صعدا إلى السماء وهما يجهلانها تماما ولا يعرفان عنها أي شيء، أما المسيح فقد صعد إلى السماء وهو يعرف كل أسرارها لأنه هو في السماء منذ الأزل وتجسد على الأرض، وعندما كان على الأرض كان أيضا في السماء. تقول لي أنت بتقول ألغاز، أقول لك على مهلك شوية، اقرأ الآية بالتدقيق وتلاقي أن المسيح ما كانش بيتكلم على مجرد واحد صاعد إلى السماء، ده كان بيتكلم على وجوده اللي بيملى الكون. وده لا حصل لا في إيليا ولا في أخنوخ ولا في أي إنسان على وجه الكرة الأرضية. اقرأ مرة تانية، يسوع، بقول تاني بتأني، يتحدث عن وجوده اللي بيملأ كل الكون، يعني عايز يقول أنا الله. فقال لهم بوضوح ليس أحد صعد إلى السماء. طب كان هو صعد؟ ده لسه كان الصليب والقيامة لسه، لكن وهو على الأرض يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. يعني وهو بيتكلم بيقول أنا فين؟ أنا في السماء، أنا موجود على الأرض لكن أنا في السماء، أنا بملى كل الكون. هل ده حصل مع أخنوخ؟ هل ده حصل مع إيليا؟ عايز يقول أنا الله. هو بالناسوت كإنسان كان موجود في منطقة معينة في فترة زمنية معينة، لكن كان لاهوته بيملى كل الكون. وبيتكلم لما تقرأ الآية هنا إني نزل الأول وبعدين صعد، وكل ده قبل الصليب. مفيش حد موجود بذاته يملأ كل الكون بوجوده إلا هو، إلا الله، لأن هو الله. عزيزي المشاهد، عايز أقولك هل متشكك إن هو الله؟ أؤكد ليك إن يسوع كلي القدرة، يسوع كلي السلطان، مش بس كلي القدرة ولا كلي السلطان، كلي المحبة، وبيحب كل واحد فينا مهما كان حاله، مهما كان ضعفه، مهما كانت سقطته وخطيته. وعايز أقول لك دلوقتي، عايز تعرفه؟ عايز تعرفه؟ أرجوك ارفع بس صلاة قول يا رب عايز أعرفك. لو أنت الحقيقة اعلن لي عن ذاتك، وأكد ليك أن يسوع اللي بيملى الكون اللي كاشف كل الخبايا هو عارفك وشايفك، وانت مش بتشوفني الوقت بالصدفة لكن ليه قصد لحياتك. أرجوك قل له عايز أعرفك والرب

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا، يقول الرب.
1: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. مين فيكم فاكرة الأغنية اللي احنا كنا بنسمعها زمان دي اللي كانت بتقول الحب الحقيقي؟ الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. غالبا الأغاني دي دلوقتي بقت ما بنسمعهاش كتير، باظت من ملامح جديدة نزلت في البلد بتاعتنا وفي الميديا بتاعتنا مختلفة. عايز أكلمكم النهاردة عن جملة بتتسمع كده من البنات بتوعنا بتقول ده مش عادي، هو مش عادي يحصل ما بيننا كده، هو مش عادي ان احنا نعمل كده، ده بيقول لي بيحبني، ده احنا لبسنا دبل، ده احنا لسه الاسبوع اللي فات محتفلين ان احنا بقالنا سنتين بنعرف بعض، ده انا لسه كنت مقابلاه وخرجنا في نفس المكان اللي قال لي فيه انه بيحبني. عايز اتكلم معاكي النهارده عن الناس القريبه منك اللي ممكن تبقي في علاقه معاهم بس بيكسروا حدود جسمك بطريقه بتضايقك، وعارفه بتخافي تقولي لا، بتخافي تقولي لا لانه خايفه تخسريهم، خايفه تكوني لوحدك، أو خايفة من تعليقات الناس اللي حواليكي اللي صدقوا أنك ارتبطتي أخيرا. تحدي مش قليل، تحدي بنتحط فيه كل يوم. عارفة ممكن يكون خطيبك، ممكن يكون صاحبك، ممكن تكوني قايلة لأهلك عليه، ممكن يبقى الموضوع معروف ما بينكم وبين أصحابكم، بس في حاجة معينة كده بتحسيها أنه هو مش بيحترم حدود جسمك، مش بيحترم أنه جسمك ده بتاعك أنت وبيتعامل معاه أنه ملك ولسه أنتوا ما تجوزتوش. إحساسك بالخطر ده حقيقي. بعد الفاصل هنتكلم أعمل إيه لو أنا خايفة أفقده. استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل بنتكلم عن هو ده مش عادي؟ مش عادي ان هو يضايق جسمي ويضايقني وكونش عارفة اقول لا؟ احساسي بعدم القيمة هو اللي مخليني ما بقولش لا، ما انا بيني وما بينكم كده حاسة اني ما استاهلش او ما استحقش او مش هلاقي، ده كتر الف خير الدنيا انه فكر فيا اصلا. اشجعك النهاردة تقولي لا بقوة وما تسكتيش، لان قيمتك فيكي ولانك غالية ولانك محبوبة. ربنا حبك زي ما انت، مش محتاجة تعملي اداء معين عشان تتحبي. اشجعك قوي تقولي لا بصوت عالي حتى لو كان التمن انه ما كانش هيبقى موجود. عارفة ليه؟ لانه اصلا مش موجود. بفكرك الحب الحقيقي هو الحب اللي ما يحسسكيش بالخطر، الحب الحقيقي هو الحب اللي يحسسك بالامان انك محبوبة زي ما انت. اشوفكم في حلقة جديدة تانية من برنامجكم بنويت. انا مش بقول ان كل الولاد ممكن تبقى بتعمل كده، بس انا بقول ان في كده.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم مرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول، ودي كانت صدمة عمره. انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عملها. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمد ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم مرفت نصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة هيشجع ناس كتير، لأنه هيتكلم عن مرحلة أو مراحل في حياتنا لازم نمر بيها كلنا. عنواننا النهاردة نجاح من قلب الفشل. وطالما هنتكلم النهاردة عن النجاح بالرغم من الفشل، فاخترنا لكم شخصية عظيمة كان ليها تأثير كبير جدا في المجتمع الأمريكي. الشخصية دي كان اسمها إبراهام لينكولن، الرئيس 16 للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بالطبع من أهم وأعظم رؤسائها على الإطلاق. قامت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية وانفصلت 11 ولاية، وأعلنوا أنهم هيكونوا لوحديهم منفصلين عن الرئاسة الأمريكية، لكن لينكولن قدر أنه ينتصر عليهم ويرجعهم تحت سلطته من تاني. مش بس كده كمان، لكن هو كان صاحب قرار مهم جدا في التاريخ الأمريكي سنة 1863 ميلاديا، هو إلغاء تجارة العبيد وتحريرهم. ونتيجة السببين دول يعتبر إبراهام مؤسس أمريكا المعاصرة والمؤسس الثاني للولايات المتحدة، لدرجة أنه ليه تمثال كبير في واشنطن قدام مقر الكونجرس منقوش تحتيها بعض من كلماته وخطاباته وقراراته. لكن لما نيجي ندرس حياة الشخصية العظيمة اللي بنتكلم عنها، هنتعلم منها دروس في الحياة كتير، رغم أن حياته رحلة من الأزمات اللي ملهاش حصر. علشان كده هحكي لكم بسرعة تاريخ حياته. ولد إبراهام لينكولن في 12 فبراير سنة 1809 ميلادية في ولاية كنتاكي الأمريكية، لأب بيشتغل نجار بسيط وأمه بسيطة برضو، كانوا عايشين في كوخ بسيط في أحد المزارع. ماتت أمه وهو سنه 9 سنين، واتجوز أبوه من أرملة شابة اسمها سارة بوش، وكان عندها ولد وبنتين، وكانت سارة زوجة فاضلة تقية، كانت بتحب ربنا، وكان عندها مكتبة صغيرة بس كانت مليانة بكتب ثمينة جدا وعظيمة. ولأنها كانت زوجة مؤمنة وبتحب الرب والكتاب المقدس وتقية، لما شافت إبراهام اللي هو طبعا ابن زوجها بيحب القراية بقت تشجعه كتير، وتقعد تقرأ معاه وتناقشه في الأدب والشعر، وكمان غرست فيه حب الإله والكتاب المقدس والخير والمساواة وحب الخير. بالرغم من ذكائه العجيب وثقافته العالية، إلا أنه ما قدرش يكمل تعليمه بسبب الظروف المادية، واشتغل في أحد المزارع علشان يساعد أسرته الفقيرة. لكن حتى في وقت شغله كان مواظب على القراية، وقراية كمان أصعب الكتب وأعظمها، لدرجة أنه في سنة 1837 ميلاديا، وبعد أن علم نفسه مبادئ القانون الإنجليزي الأمريكي، دخل إبراهام نقابة المحامين وافتتح مكتب للمحاماة مع واحد صاحبه، وأصبح محامي ناجح على مستوى ولاية إلينوي. لكن الغريبة أن في حياة الرجل ده كتير من محطات الفشل، ولكن كان نهايتها النجاح. ففي سنة 1831 ميلاديا كان عمره 22 سنة، فشل في الأعمال الحرة اللي ابتداها في سنة 1834 ميلاديا، وكان عمره 25 سنة، فشل مرة تانية في عمل. سنة 1835 كان عمره 26 سنة، ماتت مراته وأصيب بصدمة عصبية. وفي سنة 1842 ميلاديا كان عمره 31 سنة، خسر في انتخابات الكونجرس، وكمان خسرها مرة تانية سنة 1847. وفي سنة 1855 كان عمره 46 سنة، خسر سباق الفوز بلقب سيناتور. وفي سنة 1856 خاض انتخابات نائب الرئيس وبرضه فشل فيها. لكن في سنة 1858 فشل مرة تانية في انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري. لكن العجيب انه في سنة 1860 ميلاديا، وبعد ما وصل عمره 51 سنة، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا قد ايه في حلقتنا النهاردة في حياة الراجل ده صعوبات كتير مرت بيه وأزمات كان ممكن تحنيه، لكن كان عنده قرار انه ينجح، انه يكون انسان ناجح، انه يكون كان عنده حلم انه يكون رئيس للولايات المتحدة، وتحقق في سن 51 سنة. وبقي فعلا رئيس الولايات المتحدة. عشان كده درسنا النهاردة: لا تفشل، لا تستسلم، وقول معايا: عمري ما هفشل، عمري ما هفشل، طول ما ايديك يا رب سنداني، طول ما انت في قلبي وماسك بيميني، عمري ما هفشل لان انا واثق فيه.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الألام، نزيف عطش دوار وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معنا ضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا يا هايدي، اهلا بيك.
0: في برنامجنا بنتكلم عن قضايا موجوده في الكتاب المقدس وبنسال يا ترى دي حقيقه ولا اسطوره، وما زلنا مكملين في قصة نوح.
1: هنسميها أحداث نوح
0: أو أحداث طوفان
1: نوح.
0: دكتور ناجي، سؤال النهاردة هو المية اللي غرقت الأرض دي كلها لدرجة إنها كمان فاقت أعلى الجبال بتقريبا 7 متر، جت إزاي؟
1: في كان مصدرين للمية، كان في مطرة نهارا وليلا، اتفتحت قوى السماوات، وده تعبير بيوضح إن ما كانش شوية مطرة في يوم شتاء مطير في بلد ما. دي كانت كمية مياه كتيرة جدا، جت 40 يوم و40 ليلة. لكن كان في مصدر تاني للمية، وهو إن ينابيع الغمر العظيم اتفتحت من تحت، ودي المياه اللي هي يسموها subterranean water، يعني المياه اللي موجودة تحت القشرة الأرضية. ودي كمية مياه كبيرة قوي، فالمياه دي لما طلعت كسرت القشرة الأرضية اللي هي التكتونيك بليتس دي، وطلعت المياه دي وتعالت المياه. لما نقرأ في تكوين أصحاح 7 إنه تعالت المياه لمدة 150 يوم، فالطوفان ما كانش بس 40 يوم، ده 40 يوم و40 ليلة دول المطرة. وبعدين 150 يوم المية عمالة تطلع من تحت الأرض
0: بعد الأربعين يوم ولا
1: خلال الأربعين يوم؟ يعني خلال الأربعين يوم كان في المطرة اللي بتنزل، وكان في ينابيع الغمر العظيم اللي اتفتحت، واستمرت تعالة المياه ارتفاعا متواليا لمدة 150 يوم، وخدت حوالي 150 يوم تاني عشان تجف. وبعدين الأرض كانت طرية، فما طلعش نوح من الفلك على طول، استنى أمر الرب. فالمدة الزمنية اللي قضاها نوح وعائلته والحيوانات والطيور في الفلك كانت 371 يوم، يعني أكتر من سنة. عشان كده في تأثيرات جيولوجية على الموضوع. لكن أرجع لسؤالك يا هايدي. سؤالك بيقول المية جت منين وراحت فين
0: بالزبط؟
1: المية اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية دلوقتي حوالي 70% من حجم الكرة الأرضية مية.
0: بالزبط كده، هي أكتر من الأرض الجافة،
1: أكتر من الأرض الجافة كتير. وإحنا بنعتقد أنه أعالي الجبال قبل الطوفان ما كانتش عالية قوي، لأن مثلا جبال الهيمالايا عبارة عن التكتونيك بليت بتاع الأريبيا، بتاع الجزيرة العربية، وبتاع الهند. فما بيخبطوا في بعض بيرتفع الجبل. فدي تفاعلات حصلت بعد الطوفان، فبنعتقد ان اعلى الجبال ما كانش بالارتفاعات اللي احنا شايفينها دلوقتي ما بعد الطوفان،
0: كتقل شوية.
1: ان المية تغطي اعالي الجبال، يعني لازم معناه انه طوفان عالمي. ليه؟ لان المية ما تقدرش تغطي اعلى جبل وجبل تاني جنبيه واطي ما يتغطاش، لان المية بتجد مستواها.
0: بالظبط.
1: فاكرين في تجربة اسمها الاواني المستطرقة، لو حطيت مية في أنبوبة وصلت الأنبوبة دي بأنابيب تاني، المية بتنزل من الأنبوبة اللي فيها مية كتير للأنابيب الصغيرة لحد ما ياخدوا مستوى واحد. ده برضو في أعالي الجبال، عشان تتغطى لازم تغطي كل أعالي الجبال، فمعنى كده أنه طوفان عالمي. راحت فين المية؟ جزء منها تبخر، وجزء تاني الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فلما انخفضت الوديان مثلت قاع المحيطات العميق، فنزلت المية فيها، ودي المية اللي بتكون 70% من حجم المية الحالي.
0: معنى كده أنه بداية الخلق البحور والمحيطات مش هي دي اللي موجودة دلوقتي؟
1: لا، اتغيرت طبعا. لما نقرأ في الخلق في اليوم الثالث، لما الرب أمر اليابسة أن تظهر، ومجتمع المياه دعاه بحارا.
0: بالضبط.
1: تمام؟ فده مجتمع المياه. لكن لما تكونت القارات في أثناء الطوفان وما بعد الطوفان، تكونت المحيطات اللي احنا بنعرفها دلوقتي، المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي وخلافه.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على الحوار القيم ده.
1: شكرا ليك يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، اتمنى تكون استفدت من حلقة النهاردة. وسؤالنا بيقول الخلق قصة حقيقية ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال، وكمان منتظرين أسئلتكم، ونحب قوي قوي نسمع أي انتقاد خاص بالكلام اللي قلناه النهاردة. واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: فأنت سعيد بالصحوة الدينية يا عم قاسم؟
7: طبعا يا ابنتي، ومن لا يسعد باهتمام الشباب بأمور دينهم؟
8: البعض ينفر منها ويحاربها وينادي بالابتعاد عنها.
9: الناس مواقف بالنسبة لكل حدث يحل بالساحة الدينية والسياسية والاجتماعية، خصوصا الساحة الدينية.
10: حتى ذوونا، أهلنا، والدونا، أخواتنا وأقاربنا نرى الأمرين منهم
7: يخافون عليكم.
6: مما؟ من التدين؟
7: بل من التطرف. كل شيء موزون مقبول، أو بقي هكذا لما أخلق والديكم. كل أب يرجو أن يتجه ابنه إلى الله والدين، يعبد الله ويدرس شؤون دينه بعمق وفهم وإدراك.
6: هذا ما نصب إليه.
8: هم يخشون أن ننشغل به عن دراستنا وأعمالنا وحياتنا الاجتماعية.
9: حتى ذلك محمود، الدنيا أولويات والدين أولوية الحياة. يقول المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره.
10: يقبلون انصرافنا إلى الدين ما دام لا يمس غيرنا أو يؤثر في علاقتنا بالآخرين.
7: هنا لا ألومهم. ما يقلقنا نحن الكبار هو حين يتمادى الشباب في التطرف فيصل إلى درجة إرهاب الآخرين.
10: لابد من قتال المنكر، الشر، الشيطان.
9: حربنا ضد الشيطان معنوية روحية لا حسية بالسيف والمدفع.
8: لا أظن أن حسام يقصد السيف والمدفع.
7: تعجبني عبارة قرأتها لسعد بن أبي وقاص في هذا الشأن، تقول: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، فيقول هذا مؤمن وهذا كافر.
9: حتى لا نقلد قابيل وهو يقتل أخاه.
7: استخدام السيف تعبير عن عجز اللسان. من يعتدي على من يختلف معه في الرأي والحجة لا رأي له ولا حجة.

0: الناس في كل مكان تتشاحن وتتطاحن وتتشاجر وتتعارك.
1: هم مختلفون، كل فرد به الكثير من الاختلافات عن الآخر،
2: والاختلاف يؤدي إلى الخلاف وإلى التطاحن.
3: المحزن أن ذلك حقيقي بالنسبة للجاهل كما هو بالنسبة للمتعلم.
4: والمحزن أكثر أن كلا يرى أن عنده الحق فيما يختلف ويخالف ويتطاحن بسببه.
0: هناك قوانين تحدد الخطأ والصواب، قوانين موجودة في الكتب المقدسة وفي القوانين الحكومية.
4: وقبل كل ذلك بالإنسان قوانين طبيعية تحكمه.
1: قوانين طبيعية تحكمه أم تحكم الطبيعة؟
4: تحكم الطبيعة الإنسانية فيه.
2: تقصد التمييز بين الشر والخير؟
3: هذا التمييز موجود منذ آدم وحواء.
0: هناك تباين في تحديد الشر والخير بين الناس، القبائل والشعوب والمجتمعات تختلف
4: في التفاصيل، لكن الجميع يتفقون في العموميات. الكل يجرم الجندي الهارب من الميدان مثلا، أو المسيء إلى من يحسن إليه، وهكذا.
1: هذا القانون الطبيعي هو الضمير الإنساني.
4: هذا القانون الأخلاقي، القانون الذي بداخله والذي تكون من معرفة دينية وحضارية وإنسانية. فأهلا بالصحوة الدينية وعفوا للإرهاب الدموي.
2: إلى هذا الحد تؤيد الصحوة الدينية؟
4: جدا. أيهما أدعى للتأييد والتشجيع، التدين أم الإلحاد؟
1: أستغفر الله العظيم،
3: مما تستغفرين، من التدين أم من الإلحاد؟

0: خلال الخمسينات كان المد إلحاديا يرفض التدين ويعتبر الدين أفيون الشعوب.
1: هذا فكر الفلاسفة والمفكرين الملحدين مثل ماركس وأتباعه الذين قالوا إن الدين حسرة المخلوق المضطهد وأفيون الشعوب.
2: وقال لينين إن كل فكرة دينية وكل فكرة عن الله، بل حتى مجرد التفكير بوجود الله، حقارة لا تطاق ولا تحتمل.
3: هذا سب وقذف غير مقبول. هكذا يتكلم الفلاسفة يا سمر؟
1: ليسوا كلهم هكذا. لينين تحول إلى السياسة، والسياسة تستخدم أسلوبا أسوأ من ذلك.
4: قال أكثر من ذلك، قال إنها حقارة من أخطر الأنواع، ووباء معد من أشد الأنواع خطرا. ثم يقول الدين أفيون الشعوب، هو خمر روحية تغرق العبيد في أنانيتهم.
0: الفلسفة الإلحادية مبنية على المادة، المادة عندهم هي الكون والحياة والإنسان، وكلمة خالق ومخلوق وخليقة تعبيرات وهمية لا صلة لها بالحقيقة.
1: بالنسبة للخليقة والخلق هناك رأيان. هذا الرأي المادي الذي يقول أن المادة والفراغ كان موجودين مستمرين.
2: وكيف كان ذلك؟
1: لا أحد يعرف، لكنهم يقولون أنه بالصدفة صدم شيء الشمس فأوجدت الكواكب، وبالصدفة نشأت على تلك الكواكب أجواء ودرجة حرارة أوجدت أحياء تطوروا، وبالصدفة تمكنت الكائنات الحية أن تتطور وتفكر.
2: كل هذه صدف، مهرجان صدف.
4: والرأي الثاني هو الرأي الديني الذي يرى أن وراء المادة عقلا إلهيا يفكر، الله سبحانه وتعالى فوق المادة خلق الكون بقدرته وقوته.
0: والرأي الديني ليس قاصرا على رجال الدين، بل الفلاسفة أيضا نادوا به.
2: الفلاسفة متدينون؟
3: رد عليه يا سمر.
1: نعم، ديكارت وباسكال مثلا. يقول ديكارت إنني موجود، فمن أوجدني ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسي، فلا بد لي من خالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون واجب الوجود، وهو الله بارئ كل شيء.
2: لا أحد يعرف حقيقة الخليقة.
4: نحن نعرفها، الدين يؤكدها ويشرحها.
2: أتحدث عن العقل، العقل الإنساني لا يدركها.
3: حتى لو أدرك الخليقة لما أدرك سببها. لماذا خلق الله العالم؟ هل لله قصد في خليقته؟
0: نعم له قصد، لا يعمل الله شيئا بدون قصد ومشيئة عليا.
1: وما قصد الله في خلق العالم؟
0: خلق الله كل شيء للإنسان،
1: لكنه خلق الإنسان أيضا
3: على صورته كشبهه، لم يخلق الخليقة على صورته.
0: لذلك خلق الله الخليقة للإنسان،
4: وخلق الإنسان ليعبده سبحانه وحده،
2: ليتقبل من آدم العبادة والإكرام.
1: وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الإنسان وإكرامه؟
4: يحتاج الله؟ طبعا، نحن نعبده.
3: يحتاج؟ أستغفر الله، هل نعبده لنسد احتياجا عنده؟
2: ما هذا؟ نعبده لحاجاتنا نحن، لا لحاجاته هو تعالى.
0: الله كامل كل الكمال، ولا يحتاج لشيء من أحد، هو جل جلاله مستغن بذاته كل الاستغناء.
4: إذن فلماذا خلق الإنسان؟
1: بعض الفلاسفة يقولون إنه خلق الإنسان ليعلن بواسطته عن وجوده.
3: يا دي الفلاسفة والفلسفة، نفس الاعتراض. هذا يعني أنه يحتاج لمن يعلن وجوده، هذا خطأ.
2: فلماذا خلق الإنسان؟
0: لأن الله سبحانه وتعالى محبة.
4: حتى لو كان محبة، فلماذا خلق الإنسان؟
0: المحبة السرمدية الخالصة الإلهية لا تحصل صاحبها في إسعاد ذاته، بل تدعه يتجه لإسعاد الآخرين. لذلك خلق الله آدم لكي يسعده ويمتعه بكل خير لديه.

0: جرنا الحديث يا عم قاسم، تهنا، ضاع منا الطريق.
1: بل نحن على الطريق،
2: كنا نتحدث عن الصحوة الدينية
3: ونظرة الناس لها، البعض يؤيد والبعض يعارض.
4: العاقل يؤيد الصحوة الدينية ويرفض الإرهاب الديني.
0: نعم للصحوة ولا للإرهاب.
3: ليتكم تقنعون أهلنا بأن يتركونا في صحوتنا.
4: أنتم وحدكم القادرون على إقناعهم.
2: كيف؟ كيف نقنعهم؟
1: بالكلمة الهادئة، بالحوار العاقل، بالتصرف والسلوك المتحضر، بالمحبة، بالمودة.
2: يروننا متطرفين، مدمرين، قتلة، سفاكين.
1: لا أراكم هكذا.
3: لماذا؟ لماذا ترانا هكذا وهم يروننا غير ذلك؟
1: لأنكم تتحدثون معي، تفتحون قلوبكم لي، تناقشونني، تجادلونني بعقل ومنطق، تسمعون وتستمعون.
0: هم ليسوا في صبرك يا عم قاسم،
4: أنتم الذين لا تصبرون معهم.
2: يكرهوننا، يرفضوننا، يتبرؤون منا.
1: هم أهلكم، عدوني بأن تجربوا الاقتراب منهم مرة أخرى. سمر،
0: أعدك يا عم قاسم.
1: حسام، مروان،
3: نعيدك يا عم قاسم.
2: يا عم قاسم،
1: شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟ ما الفرق بين الصحوة الدينية والعنف؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

حلاوه التسبيح قوته في سلطان الكلمه انك بتقول وتعني ما تقول. تعالى مع بعض نقول الترنيمه دي واحنا بنقولها لرب الارض والسماء صانع كل الكون يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمه معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يس عبد النور.
1: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لماذا تنبأ يعقوب ليساكر في تكوين 49:15 أنه أحنى كتفه للحمل وصار عبدا للجزية، بينما تنبأ له موسى في تثنية 33:18-19 بالفرح في خيامه والاغتراف من فيض البحار والذخائر المطمورة في الرمال؟
2: لقد كان يعقوب يرى بروح النبوة مستقبل سبط يساكر الغني بالثروات البحرية والمعدنية، وكيف سيهاجمه الملك الأشوري تغلاث فلاسر فيخضع لاستعماره بدون مقاومة، فيصير كالحمار الرابط بين الحظائر الذي يحني كتفه للحمل. أما موسى فقد رأى بروح النبوة خيرات أرض سبط يساكر التي ستجعله يتراخى ويستريح.

0: يقول تكوين 50:13 عن يعقوب أبي الأصباط إنه لما مات حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة. ويقول يشوع 24:32 وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. ويقول أعمال الرسل 7:15-16 فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وهذه آيات متناقضة، فيقول سفر التكوين إن يعقوب دفن في المقبرة التي اشتراها إبراهيم من عفرون الحثي، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب دفن في شكيم، ويقول سفر يشوع إن يوسف دفن في الأرض التي اشتراها يعقوب في شكيم، بينما يقول سفر الأعمال إن بني يعقوب الذين منهم يوسف ويدعوهم آباءنا دفنوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور أبي شكيم.
1: لا يقول سفر الأعمال 7:15-16 إن يعقوب من الذين دفنوا في شكيم، ولا يذكر اسمه بصريح اللفظ، فالمقصود بهذه العبارة دفن بني يعقوب. ويمكننا أن نفهم شرح سفر الأعمال هكذا: نزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، وهؤلاء الآباء نقلوا إلى شكيم، فيكون أن الذين دفنوا في شكيم هم بنو يعقوب. ويقول تقليد يهودي إن إخوة يوسف دفنوا في شكيم حيث دفن هو أيضا، وليس هناك ما يحمل على رفض هذا التقليد. ويقول سفر يشوع إن المكان الذي دفن فيه يوسف في شكيم اشتراه يعقوب، بينما يقول استفانوس في سفر الأعمال إن إبراهيم هو الذي اشترى هذا المكان. الاحتمال المنطقي أن إبراهيم لما جاء إلى كنعان اشترى قطعة أرض من حمور أبي شكيم ليقيم فيها مذبحا، ثم ارتحل إلى أماكن أخرى، فاحتل قطعة الأرض هذه أصحابها الأولون وأولادهم من بعدهم. بعد هذا بنحو 100 سنة جاء يعقوب إلى هذا الإقليم واستعاد نفس قطعة الأرض ودفع ثمنها واستعادها. صحيح أن العهد القديم لا يذكر أن إبراهيم اشترى قطعة أرض في شكيم، لكن من المحتمل أن يكون استفانوس قد علم أمرا كهذا إما عن طريق التقليد أو عن طريق الوحي المباشر من الله. وهناك احتمال أن يعقوب بعدما دفن في حقل المكفيلة مع جده إبراهيم نقله أولاده إلى شكيم.
0: جاء في خروج 1:15 أن فرعون أمر القابلتين شفرة وفوعة أن تقتل الأولاد الذين تلدهم نساء بني إسرائيل، مما يدل على أن النساء الإسرائيليات قليلات العدد. يكفي الأمر أن تقتل أولادهن قابلتان، ولكن يظهر من خروج 12:37 أن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصر كان 600,000 رجل. ومن إحصاء بني إسرائيل في سفر العدد الأصحاحات 4 يمكن أن نستنتج أن عدد بني إسرائيل كان نحو 2,000,000.
1: لابد أن فرعون تحدث مع قابلتين 2 فقط، لأنهما كانتا قائدتين لسائر القابلات، وقد كان المجتمع المصري بالغ التنظيم وحسن الإدارة، وكانت الحكومة تشرف على نشاطات البلاد، فلم يكن فرعون محتاجا لأن يخاطب كل القابلات.

0: قال خروج 1:17 إن القابلتين المصريتين لم تطيعا فرعون فأحسن الله إليهما، ولكن هذا يناقض ما جاء في الجامعة 8:2 ورومية 13:1-5 حيث نرى حض الكتاب المقدس على ضرورة طاعة الملك. ويقول خروج 1:18-20 إن القابلتين المصريتين كذبتا على فرعون، مع أن الله في خروج 20:16 يمنع شهادة الزور.
1: الآيات الكتابية التي تحض على طاعة أصحاب السلطة تتحدث عن الحكومات التي تحض على الفضيلة وتعاقب فاعل الشر. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس كما جاء في أعمال 5:29. فعندما يدعو الحاكم للشر والظلم يجب أن نعصاه، فلا طاعة في معصية، كما فعل شدرخ وميشخ وعبدناغو في سفر دانيال، وكما فعل بطرس ويوحنا كما جاء في سفر الأعمال. هذا ما فعلته القابلتان. ولا يوجد في سفر الخروج ما يدل على أن القابلتين كانتا كاذبتين، وقد قبل فرعون شرحهما للموقف. وفي حالة كذبهما تكونان قد اختارتا الكذب بديلا عن القتل، فاختارتا أهون الشرين اللذين كانتا مجبرتين عليه.

0: يقول خروج 2:14 و15 و4:19 وأعمال 7:29 أن موسى خاف من فرعون بعد أن قتل المصري، بينما تقول رسالة العبرانيين 11:27 إن موسى ترك مصر غير خائف.
1: لا تناقض، لقد خاف موسى من فرعون في مطلع الأمر، لكنه عندما راجع نفسه ووضع ثقته في إلهه انتهى خوفه وملكت الشجاعة قلبه.

0: يقول خروج 2:16 و21 إن موسى تزوج من مديانية، ولكن سفر العدد 12:1 يقول إنه تزوج كوشية من الحبشة.
1: تزوج موسى من صفورة ابنة كاهن مديان لما كان في نحو 40 من عمره. في عمر 90 تقريبا تزوج الكوشية. ربما كانت صفورة قد ماتت. ينقسم عمر موسى إلى 43 من السنين بحسب ما جاء في سفر الأعمال الأصحاح 7 في الآيتين 23 و30. 40 سنة في مصر، 40 في مديان، و40 يقود الخروج من مصر. تزوج صفورة بعد ترك مصر، وتزوج الكوشية خلال 40 الثالثة.
0: يقول خروج 2:18 إن اسم حمي موسى كان رعوئيل، وفي خروج 3:1 يقول إن اسمه يثرون، بينما يقول في قضاء 4:11 إن اسمه حوباب.
1: حمل حمو موسى اسم رعوئيل بمعنى خليل الله، ولقب يثرون بمعنى صاحب الفضيلة. أما حوباب فهو ابن رعوئيل وليس رعوئيل كما قال المعترض. الكلمة المترجمة حمي في قضاة 4:11 يمكن ترجمتها نسيبه أو صهره، لأنها تعني في لغتها الأصلية قرابة عن طريق الزواج.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو الخالي من العيوب. قال المسيح: من منكم يبكتني على خطية؟ يوحنا إصحاح 8 وعدد 46.

0: فينا حياته مش متلوثة من خطاياه؟ مين فينا يدعي إن المسيح القدوس اللي بدون خطية يجي يسكن في حياته؟ يا رب يسوع، يا قدوس، جايلك بكل نجاستي وضياعي، جايلك ترد عليا ضميري وشكواه اللي تعباني. وانت اللي قلت عن نفسك انك تقدسني بروحك وبكلمتك وتخلي قلبي مسنود على نعمتك من تاني. سيدي
1: وملكي. كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: بعض الناس بيشكك في صدق المسيح ويقولوا ازاي المسيح يكذب. وانا لما سمعت الكلام ده ذهلت. المسيح يكذب؟ المسيح اللي قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير، لا يمكن يكذب. اللي بيشككوا ده في صدق المسيح قالوا لما نفتح يوحنا 3 وآية 13 يقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وبيقول لما نقرأ العهد القديم نقرأ عن أخنوخ إن لم يوجد لأن الله نقله، ونقرأ عن إيليا إنه صعد في مركبة نارية. إذن في ناس صعدت قبله، ليه هو يقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل طالما في ناس صعدت قبله؟ أقول لك يا صديقي من فضلك فكر معايا كويس، في أوجه عديدة للاختلاف بين المسيح وبين إيليا وأخنوخ في العهد القديم. إيليا وأخنوخ، أخنوخ نقرأ عنه إن نقل، يعني في قوة نقلته. إيليا نقرأ عنه إن أصعد، أصعد مبني للمجهول، في قوة أصعدته. أما المسيح فهو الوحيد الذي صعد بقوة لاهوته. دي حاجة أولى. وجه اختلاف تاني، سواء أخنوخ أو سواء إيليا في العهد القديم صعدا إلى السماء وهما يجهلانها تماما ولا يعرفان عنها أي شيء، أما المسيح فقد صعد إلى السماء وهو يعرف كل أسرارها لأنه هو في السماء منذ الأزل وتجسد على الأرض، وعندما كان على الأرض كان أيضا في السماء. تقول لي أنت بتقول ألغاز، أقول لك على مهلك شوية، اقرأ الآية بالتدقيق وتلاقي إن المسيح ما كانش بيتكلم على مجرد واحد صاعد إلى السماء، ده كان بيتكلم على وجوده اللي بيملى الكون. وده لا حصل لا في إيليا ولا في أخنوخ ولا في أي إنسان على وجه الكرة الأرضية. اقرأ مرة تانية، يسوع، بقول تاني بتأني، يتحدث عن وجوده اللي بيملأ كل الكون، يعني عايز يقول أنا الله. فقال لهم بوضوح ليس أحد صعد إلى السماء. طب كان هو صعد؟ ده لسه كان الصليب والقيامة لسه، لكن وهو على الأرض يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو فين؟ في السماء. يعني وهو بيتكلم بيقول أنا فين؟ أنا في السماء، أنا موجود على الأرض لكن أنا في السماء، أنا بملى كل الكون. هل ده حصل مع أخنوخ؟ هل ده حصل مع إيليا؟ عايز يقول أنا الله. هو بالناسوت كإنسان كان موجود في منطقة معينة في فترة زمنية معينة، لكن كان لاهوته بيملى كل الكون. وبيتكلم لما تقرأ الآية هنا إني نزل الأول وبعدين صاعد، وكل ده قبل الصليب. مفيش حد موجود بذاته يملأ كل الكون بوجوده إلا هو، إلا الله، لأن هو الله. عزيزي المشاهد، عايز أقولك هل متشكك إن هو الله؟ أؤكد ليك إن يسوع كلي القدرة، يسوع كلي السلطان، مش بس كلي القدرة ولا كلي السلطان، كلي المحبة، وبيحب كل واحد فينا مهما كان حاله، مهما كان ضعفه، مهما كانت سقطته وخطيته. وعايز أقول لك دلوقتي، عايز تعرفه؟ عايز تعرفه؟ أرجوك أرجوك ارفع بس صلاة قول يا رب عايز أعرفك. لو أنت الحقيقة اعلن لي عن ذاتك، أؤكد ليك أن يسوع اللي بيملى الكون اللي كاشف كل الخبايا هو عارفك وشايفك، وأنت مش بتشوفني الوقت بالصدفة لكن ليه قصد لحياتك. أرجوك قول له عايز أعرفك والرب معك.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القاموس تدرس يعقوب.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويد. مين فيكم فاكرة الأغنية اللي احنا كنا بنسمعها زمان دي اللي كانت بتقول الحب الحقيقي؟ الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. غالبا الأغاني دي دلوقتي بقت ما بنسمعهاش كتير، باظت من ملامح جديدة نزلت في البلد بتاعتنا وفي الميديا بتاعتنا مختلفة. عايز أكلمكم النهاردة عن جملة بتتسمع كده من البنات بتوعنا بتقول ده مش عادي، هو مش عادي يحصل ما بيننا كده، هو مش عادي ان احنا نعمل كده، ده بيقولي بيحبني، ده احنا لبسنا دبل، ده احنا لسه الاسبوع اللي فات محتفلين ان احنا بقالنا سنتين بنعرف بعض، ده انا لسه كنت مقابلاه وخرجنا في نفس المكان اللي قالي فيه انه بيحبني. عايز اتكلم معاكي النهاردة عن الناس القريبة منك اللي ممكن تبقي في علاقة معاهم بس بيكسروا حدود جسمك بطريقة بتضايقك، وعارفة بتخافي تقولي لأ، بتخافي تقولي لأ لانه خايفة تخسريهم، خايفة تكوني لوحدك، أو خايفة من تعليقات الناس اللي حواليكي اللي صدقوا إنك ارتبطتي أخيرا. تحدي مش قليل، تحدي بنتحط فيه كل يوم. عارفة ممكن يكون خطيبك، ممكن يكون صاحبك، ممكن تكوني قايلة لأهلك عليه، ممكن يبقى الموضوع معروف ما بينكم وما بين أصحابكم، بس في حاجة معينة كده بتحسيها إنه هو مش بيحترم حدود جسمك، مش بيحترم إنه جسمك ده بتاعك أنتي وبيتعامل معاه إنه ملك ولسه أنتوا ما تجوزتوش. إحساسك بالخطر ده حقيقي. بعد الفاصل هنتكلم أعمل إيه لو أنا خايفة أفقده. استنينا بعد الفاصل.

ورجعنا ليكم تاني بعد الفاصل بنتكلم عن هو ده مش عادي؟ مش عادي ان هو يضايق جسمي ويضايقني واكونش عارفة اقول لأ؟ احساسي بعدم القيمة هو اللي مخليني ما بقولش لأ، ما انا بيني وما بينكم كده حاسة اني ما استاهلش او ما استحقش او مش هلاقي، ده كتر الف خير الدنيا انه فكر فيا اصلا. اشجعك النهاردة تقولي لأ بقوة وما تسكتيش، لان قيمتك فيكي ولانك غالية ولانك محبوبة. ربنا حبك زي ما انت، مش محتاجة تعملي اداء معين عشان تتحبي. اشجعك قوي تقولي لأ بصوت عالي حتى لو كان التمن انه ما كانش هيبقى موجود. عارفة ليه؟ لانه اصلا مش موجود. بفكرك الحب الحقيقي هو الحب اللي ما يحسسكيش بالخطر، الحب الحقيقي هو الحب اللي يحسسك بالامان انك محبوبة زي ما انت. اشوفكم في حلقة جديدة تانية من برنامجكم بنويت. انا مش بقول ان كل الولاد ممكن تبقى بتعمل كده، بس انا بقول ان في كده.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح تقف قدام المراية وتوصفك.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.